0: صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن الأذان الأول.
1: الله أكبر، الله أكبر.

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، رفع الأذان الأول.

0: صدق الله العظيم. إذاعة قرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن أذان الفجر.
1: الله أكبر، الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، نودي لصلاة الفجر.

0: صدق الله العظيم.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان.

إليك إله العرش أرفع حاجتي وأفضي بما عن كل خلقك أكتم إليك.

عفوا فأحرم، وكم لك من فضل علي ومنة، وحاشاك أرجو منك فضلا

فأطلعا شمسين شمس سنا وشمس هدى معا فجر أطل على الوجود فأطلعا شمسين شمس سنا وشمس هدى معا قبس

0: تستمعون إلى إذاعة القرآن الكريم في عمان 93.1 ميجا هيرتز، وفي إربد والكرك 98.7، المفرق 94.7، عجلون 93.9، البتراء 96.3، العقبة 91.5. وبإمكانكم الاستماع إلينا عبر قمر نايلسات القنوات الإذاعية بتردد 11957. نتمنى لكم وقتا طيبا وسماعا مباركا.
1: من فيض النبوة. الإعداد والتقديم نسيم أبو خضير. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى طائفة من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. متفق عليه.

0: كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد، وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. رواه البخاري. أيها الإخوة والأخوات، إلى الملتقى في الحلقة القادمة بإذن الله. لكم منا أجمل تحية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من فيض النبوة. الإعداد والتقديم نسيم أبو خضير.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نبقى وإياكم الآن مع آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ محمد أيوب.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. أنصتنا وإياكم إخوة الإيمان إلى آيات مباركة من كتاب الله الكريم، تلاها القارئ الشيخ محمد أيوب. إذاعة القرآن الكريم من عمان. الآن مستمعينا الكرام، نقدم لكم حلقة من برنامج أسماء الله الحسنى لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس 60 من دروس أسماء الله الحسنى، والاسم اليوم هو اسم العلي، فالعلي

كما ورد في الحديث الصحيح اسم من أسماء الله الحسنى، وهو مشتق من العلو، ويقابل العلو السفل، علوي وسفلي. والعلو من الارتفاع، والعلو بالمعنى المجازي ارتفاع المنزلة، ارتفاع المكان أو ارتفاع المنزلة. يعني قد تجد في دائرة 10 طوابق، الموظفون في كل الطوابق، وقد يكون المدير العام في الطابق الأول، لكنه منزلة هو أعلى من هؤلاء جميعا. فإما علو مكاني وإما علو رتبي. والعلي من أسماء التنزيه، يعني الله جل جلاله تعالى عن كل صفة لا تليق به، تعالى عن كل صفة لا تليق به، تعالى عن أن يشبه خلقه، تعالى عن كل ما خطر ببالك، فالله بخلاف ذلك. والعلي هو الذي علا فلا تدرك ذاته ولا تتصور صفاته، يعني لا يعرف الله إلا الله. علا بحيث لا تدرك ذاته ولا تتصور صفاته. العلي هو الذي تاهت الألباب في جلاله. العلي هو الذي عجزت العقول عن أن تدرك كماله. كل هذه المعاني يمكن أن ترد حينما تقول الله علي، علي مكانة، علي تنزيها، علي عزة، علي أن أحدا لن يدرك ذاته ولن يحيط بصفاته. والعلي رفيع القدر، الله سبحانه وتعالى قال عن ذاته إنه هو العلي الكبير، علي كبير. ولا تنسوا أيها الإخوة أن معرفة أسماء الله الحسنى من أهم موضوعات العقيدة. لا يكفي أن تؤمن بالله خالقا، ينبغي أن تعرف أسماءه الحسنى وصفاته الفضلة، لأن الله سبحانه وتعالى يقول ولله الأسماء الحسنى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. هذه آيات في القرآن الكريم. يعني أن تعرف أسماء الله، أن تعرف مضامين الأسماء، مدلولات الأسماء، مؤدى هذه الأسماء، هذا جزء من عقيدتك الأساسية، وهو العلي العظيم. اليهود ماذا قالوا؟ يد الله مغلولة، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان.

لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا. الإنسان حينما يعتقد عقيدة صحيحة عن الله وعن أسمائه فقد حقق إنجازا كبيرا، لأنه مع الحقيقة لا مع الضلال، لأنه مع الحق لا مع الباطل. وصف الله سبحانه وتعالى نفسه فقال إنه هو العلي الكبير. قد يسأل سائل، على مستوى البشر لا ينبغي للإنسان أن يتحدث عن نفسه، لأن الإنسان في الأصل ضعيف وفقير وجاهل، والإنسان مفتقر إلى الله عز وجل. لكن الله جل جلاله حينما يحدثنا عن ذاته وعن علوه وعن كبريائه وعن قهره وعن جبروته من أجل أن نحبه وأن نرهبه، نرهبه فنطيعه، نحبه فنقبل عليه. ورد في الآثار القدسية قال يا رب أي عبادك أحب إليك حتى أحبه بحبك؟ قال أحب عبادي إلي تقي القلب نقي اليدين لا يمشي إلى أحد بسوء. أحبني وأحب من أحبني وحببني إلى خلقي. من علامة محبتك لله أن تحب المؤمنين، أن تحبهم حبا حقيقيا. من علامة النفاق أن تبغض المؤمنين، يعني البغض ينتقل والحب ينتقل. أيها الإخوة، وصف الله جل جلاله نفسه بأنه علي كبير. ورد في الأثر القدسي قال يا ربي أي عبادك أحب إليك حتى أحبه بحبك؟ قال أحب عبادي إلي تقي القلب نقي اليدين لا يمشي إلى أحد بسوء. أحبني وأحب من أحبني وحببني إلى خلقي. قال يا ربي إنك تعلم أني أحبك وأحب من يحبك، فكيف أحببك إلى خلقك؟ قال ذكرهم بآلائي ونعمائي وبلائي. دققوا في هذا، هذه خطة لكل من يدعو إلى الله. ذكرهم بآلائي من أجل التعظيم، وذكرهم بنعمائي من أجل الحب، وذكرهم ببلائي من أجل الخوف. لا بد من أن يجتمع في قلبك تعظيم وحب وخوف، تعظيم وحب وخوف. الآيات الكونية من أجل أن تعظمه، والنعم الظاهرة والباطنة من أجل أن تحبه، والمصائب والأمراض والفقر والقهر والزلازل والبراكين من أجل أن تخافه. لا بد من أن ينطوي قلبك على تعظيم وحب وخوف. من أدعية النبي عليه الصلاة والسلام التي كان يدعو بها اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في قضاؤك نافذ في حكمك أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن تنزل بي غضبك أو أن تحل علي سخطك. أعوذ بك من فجأة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك. في أمراض تردع الإنسان، يعني من يملك لخلاياه ألا تنمو نمواً عشوائياً؟ من يملك؟ ما في قاعدة. عند ابن الأثير هذا العالم الجليل أن من أسماء الله تعالى العلي والمتعالي، والعلي هو الذي ليس فوقه شيء في الرتبة والحكم، يعني مهما تناهت الأمور فالله فوق الجميع في كل صفات الكمال. لذلك قالوا الله مطلق،
يعني مثلا القاضي أحيانا قد يحكم ألف حكم عادل ويحكم حكما واحدا غير عادل، هو عندنا قاض عادل، لكن الله سبحانه وتعالى لو أن مخلوقا واحدا منذ أن خلق الله الخلق وإلى يوم القيامة ظلم لما كان الله عادلا مطلق الله. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. إذن عند ابن الأسير هناك العلي وهناك المتعالي. العلي هو الذي ليس فوقه شيء في المكانة والرتبة والحكم، أما المتعالي هو الذي جل عن إفك الأفاكين وافتراء المفترين وعن توهم المتوهمين وعن وصف الجاهلين. الله متعالي عن كل هذه الصفات. الإمام الغزالي رحمه الله تعالى يرى أن الله هو العلي المطلق، فهو المحيي للعالم الخالق لعلوم العلماء المنزه المقدس عن جميع أنواع النقص، هو البالغ غاية العلو في الرتبة، فلا رتبة لغيره إلا وهي منحطة عنه، وليس علوه علو جهة ولا كبره كبر جثة، سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. قال بعض العلماء العلي هو الذي استحق نعوت الجلالة والكبرياء، وبذلك التفسير لم يزل عاليا عليا. أيها الإخوة، قبل أن نتابع الموضوع، النفس البشرية مفطورة على حب الأكمل. الأكمل، راقب نفسك، إن وضعت لك عدة حاجات لتختار أحدها تختار أجملها تختار أسمنها. لو أن دفترا أسطره مائلة ترده، لو أن كتابا ورقاته منسنية ترده، لو أن حاجة فيها نقطة تشوبه تبدله. هذه النفس البشرية. لذلك هذه النفس البشرية لا يرويها ولا يسكنها ولا يملأها إلا الكمال المطلق. لذلك المؤمن إذا اتجه إلى الله عز وجل سكنت نفسه، أما غير المؤمن لو أن الإنسان اتجه إلى الدنيا فبنى بيتاً وظن أنه من أجمل البيوت، فإذا رأى بيتاً أجمل صغر هذا في عينه. تبديل الأشكال والألوان والألبسة والمركبات وأنماط البيوت والحاجات والأساس، هذا التبديل السنوي أو الفصلي أو الأقل من فصلي، هذا التبديل سببه أن الإنسان يحب الكمال، وكلما وصل إلى كمال تاقت نفسه إلى الأكمل، وهو يلهس وراء الأكمل، طبعا الأكمل المادي، إلى أن يأتيه الأجل وهو صفر اليدين من بضاعة الآخرة. لكنه إذا عرف الله وهو في الدنيا، فالله سبحانه وتعالى هو الكمال المطلق. انظر في جلسة إذا في رجلان، الأول أعلم من الثاني أو أقوى منه أو أغنى، ترى جميع الحاضرين يتجهون إلى الأقوى إلى الأغنى إلى الأعلم. هذه طبيعة النفس البشر، لا تحب الكمال فحسب، تحب الأكمل. يعني تفاحتان ناضجتان ذواتا لون أصفر جميل، واحدة عليه

لها مشحة حمراء. قل لك تفضل تأخذ ذات المشحة الحمراء. هذه طبيعة النفس. فلذلك يقول بعض العلماء بالنفس في فراغ لا يملأ هذا الفراغ إلا معرفة الله.

خلقها والتي ضبطها، لكنه إذا توكل على الله كفاه الله كل مؤنة. من توكل على الله كفاه. اعمل لوجه واحد يكفك الوجوه كلها، اعمل لوجه واحد يكفك الوجوه كلها. يعني مثلا من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته فوق ما أعطي السائلين. هؤلاء الذين يسعون بكل طاقتهم لمعرفة الله، لحضور مجالس العلم، لتعليم الناس الخير، لخدمة الخلق، لرعاية المؤمنين، هؤلاء تأتيهم الدنيا وهي راغمة. فلذلك العلي هو البالغ الغاية في علو الرتبة، فلا رتبة لغيره إلا وهي منحطة عنه. الإنسان إذا عرف الله بتحجم، بتواضع، يعرف أنه لا شيء. أما الإنسان إذا غفل عن الله بتعاظم، يتكبر بغير الحق، يكبر حجمه بلا مبرر، هو ضعيف. أذكر هذا كثيرا لكم. كل الحياة الدنيا منوطة بسيولة الدم، فلو أن هذا الدم تجمد في بعض الأمكنة لانتهت حياة الإنسان، أو لفقد حركته، أو لفقد بعض حواسه، أو لفقد بعض ذاكرته. فالإنسان لا يملك شيء، لكن الله مالك الملك. قال من علوه أنه لا يزيده تعظيم العباد له وإجلالهم إياه شيئاً من علوه وكبريائه. هي فكرة دقيقة. أيام إنسان بهالمستوى، له مستوى محدد، إن في علمه أو في ذكائه أو في حكمته، فإذا أثنى عليه الناس جميعاً وكلوا له المديح جزافاً وعظموه ووقروه ارتفع. ارتفع لا لأنه مرتفع، بل لأنه رفع. أيام الإنسان قد يؤتيه الله حظاً تخدمه به أصحاب العقول. قال بعض حكماء الهند: اللهم آتني حظاً تخدمني به أصحاب العقول، ولا تؤتني عقلاً أخدم به أصحاب الحظوظ. أيام الإنسان يؤتيه الله شيئاً من القوة، كل من حوله بخدمته، العلماء، الأطباء، الخبراء، كلهم بخدمته، استعان بعقول من حوله. وأحياناً كل عقلك وذكائك لا يقدم لك الشيء الكافي في الحياة الدنيا، فأنت عالة على غيرك. فالإنسان أحياناً له مستوى، فقد يمدحه المادحون، يعظمه المعظمون، يثني عليه الناس، يبالغون في الثناء، في المديح، في التعظيم، فيرتفع. هذا الارتفاع مفتعل، مفتعل يعني ظهر بحجم أكبر من حجمه. هذا المعنى الذي يجري بين الناس لا يمكن أن ينطبق على الله عز وجل. مهما مدحه المادحون، مهما عظمه الخلق، مهما أثنوا على كماله، لا يزيده تعظيمهم علواً ولا كبرياءً، هو عظيم. لأيام الإنسان بيكون حجمه له حجم، بس عند الناس بحجم أكبر من حجمه. أحياناً في بعض الظروف والملابسات والمواقف الحرجة والأسئلة والأجوبة يحجم، يعني يعود إلى حجمه الحقيقي. في قصة طريفة، هي ربما لم تكن صحيحة لكن لها مغزى، أنه مر أحد العلماء، وقد يروى أنه أبو حنيفة النعمان، جالس في مجلسه وكانت رجله تؤلمه، معزور يعني، فمدها بين إخوانه. أما النبي عليه الصلاة والسلام ما رؤية في كل حياته مادا رجليه قط.

أما إذا إنسان معذور ما في مانع، المعذور شيء، أما بلا عذر لا يجوز. فدخل شخص طويل القامة، عريض المنكبين، مشرق الوجه، له هيبة. فأبو حنيفة النعمان استحيا منه ورفع رجله، هذا غريب لأنه لعله لا يعرف أنه معذور. جلس في مجلسه، والدرس كان درس فقه عن صلاة الفجر، والحديث عن الفجر الكاذب والفجر الصادق، واختلاف العلماء في وقت الصلاة، ترى في غلس أو بعد أن تتعارف الوجوه إلى آخره. فبعد أن انتهى الدرس رفع أصبعه هذا الضيف الجليل طويل القامة عريض المنكبين معتماً يرتدي رداء مهيباً، قال: يا سيدي كيف نصلي الفجر إذا طلعت الشمس قبل الفجر؟ قال: عندئذ يمد أبو حنيفة رجله. يا إنسان تحس أنه له مهابة، فإذا تكلم كلمة واحدة سقط، كلمة واحدة. أيام الإنسان بيصغر بكلمة، كلمة. أيام بسؤال بيصغر، أيام بينكشف بتصرف. فالإنسان قد يبدو كبيرا ثم يحجم، يقول لك سقط من عيني، هو بالأساس ساقط لكن توهمت أنه كبير، فلما تكلم كلام غير معقول سقط. يعني مرة بيقولوا ملك دخل إلى بستان، رأى حصان يدور حول بئر، وقد عصب صاحبه عينيه ووضع الجرجل في رقبته. هذا الملك يبدو أنه استغرب، سأل صاحب البستان: لما عصبت عينيه؟ قال: من أجل ألا يصاب بالدوار، بعدين بدوخ. معقول. ولم هذا الجلجل وضعته في عنقه؟ قال: إذا وقف أعرف أنه وقف، ما دام الجلجل يصوت فهو يدور. فقال هذا الملك: قال له: فإذا وقف وهز لك رأسه وأوهمك أنه يدور؟ فأجابه هذا البستاني، قال له: وهل له عقل كعقلك؟ معقول؟ هل له عقل كعقلك؟ يعني أردت من هذا الكلام، الإنسان قد يبدو كبيراً، أما بسؤال بامتحان. واحد يدعي أن كل حديث يسمعه يعرضه على النبي في الليل، يرى النبي ليلاً ويسأله: هل قلت هذا الحديث؟ يقول: نعم أو لا. ففي واحد ذكي أراد أن يحجمه، ادعاء، يأخذ الحديث يراجع في الليل الكتب، يقول لك: هذا الحديث صحيح. يراجع الكتب يقول: هذا موضوع. فجاءه أحدهم بحديث ضعيف وعرضه عليه وقال: أجبني غدا. نم ورى النبي عليه الصلاة والسلام وقل لي غدا ما رتبة هذا الحديث. فهذا راجع لمكتوب ضعيف، قال: والله أخبرني أنه ضعيف. النبي يقول لك: قلته أو لم أقله، أما ضعيف ما في عنده النبي. فبهذه الطريقة كشف كذب هذا الكذاب. يعني الإنسان أحياناً، وهي قدرة، هناك قدرات في الإنسان خاصة، في قدرات عامة وقدرات خاصة. الذكاء قدرة عامة، أما أحياناً في قدرة خاصة، القدرة على إقناع الآخرين قدرة خاصة، القدرة على حسن التخلص قدرة خاصة. هي في عند بعض الأشخاص قدرة أن يظهروا بحجم أكبر من حجمهم، قدرة هي. يعني عنده إمكان يظهر بحجم كبير وهو أقل بكثير. أما الفكرة هنا أن الله علي، مهما أثنى الخلق عليه، مهما عظموه، مهما مدحوه، مهما نزهوه، مهما سبحوه، مهما مجدوه، هو علي. كل هذا المديح لا يرفعه ولا يزيده عظمة، هكذا يليق بالله عز وجل. وقال بعض العلماء: إن علو الله تبارك وتعالى يرجع إلى واحد من ثلاثة أمور: إلى أنه لا يساويه شيء في الشرف والعزة، فيكون هذا الاسم من أسماء التنزيه. في عنا أسماء
متعلقة بذات الله، موجود حي مريد. في عنا أسماء متعلقة بأفعال الله، القهار الجبار. في عنا أسماء متعلقة بصفات الله، الرحيم الودود. في عنا أسماء ذات وأسماء صفات وأسماء أفعال، وفي أسماء تنزيه. فقد قال بعض العلماء إن اسم العلي من أسماء التنزيه، من أسماء التنزيه، أو إلى أنه قادر على كل شيء والكل تحت قدرته وقهره، فيكون هذا من أسماء الصفات، أو إلى أنه يتصرف في الكل بقدرته فهو من أسماء الأفعال. فيمكن أن يكون اسم العلي من أسماء الصفات ومن أسماء الأفعال ومن أسماء التنزيه. وقال بعض العلماء العلي هو المتعالي عن الأنداد والأضداد. نحن في عنا أنداد، أخي أنا اختصاصي بجراحة القلب وفي جراحين قلب آخرين، أنا في معي اختصاص بالفيزياء النووية، بيلتقى خمسة من نمرته. ما في اختصاص بالأرض إلا في أنداد. هذا يمثل مثلاً أكبر كتلة نقدية في القطر مثلاً، في بلاد أخرى أغنى منه. فالإنسان مهما علا له أنداد، مهما ارتفع له أمثال، لكن العلي الله علي، أي متعالي عن الأنداد والأضداد. ما في لا رتبة فوق رتبته، وجميع المراتب منحطة عنه بربك الكريم. إذا أردت أن تختار ماذا تختار؟ تختار أكمل شيء. لذلك الإنسان حينما يختار غير الله يكون أحمقا، يكون غافلا، يكون جاهلا. معنى اختيار غير الله يعني أحب الدنيا، اختار الدنيا، يعني أحب جهة من الجهات غير الله، يعني عقد كل آماله على زوجته، عقد كل آماله على تجارته، عقد كل آماله على منصبه، عقد كل آماله على أولاده، رأى أن المال هو كل شيء، اختار المال يعني، أو رأى أن اللذائذ الحسية هي كل شيء، صار زير نساء، أو رأى أن اللذائذ المعنوية هي كل شيء، السيطرة والتفوق. إنسان له اختيار، قد يختار المال فالمال ديدنه، وقد يختار العلو فالعلو ديدنه، وقد يختار اللذائذ الحسية فهي ديدنه، لكن المؤمن الصادق يختار الله. حينما يختار الله عز وجل قال من أحبنا أحببناه، ومن طلب منا أعطيناه، ومن اكتفى بنا عما لنا كنا له وما لنا. الشيء العظيم أنك إذا اخترت الآخرة كسبت الدنيا والآخرة. ما ترك عبد شيئا لله إلا عوضه الله خيرا منه في دينه ودنياه. العلي هو المتعالي عن الأنداد والأضداد، لا رتبة فوق رتبته، وجميع المراتب منحطة عنه. وقيل هو الذي علا بذاته وصفاته عن مدارك الخلق بالكنه والحقيقة، أي معنى جديد. يعني مهما تصورت الله عز وجل فهو غير ما تصورته، هذا المعنى مستفاد من الله أكبر. يعني مهما قلت الله أكبر فهو أكبر مما تعرف، مهما تفوقت في معرفته فهو أكبر من ذلك، مهما عرفت من رحمته فهو أرحم، مهما عرفت من كماله فهو أكمل، مهما عرفت من قدرته فهو أقدر. هذا معنى جديد. لذلك العلي الذي علا بذاته وصفاته
عن مدارك الخلق

بالكنه والحقيقة، وقيل هو الذي علت عن الإدراك ذاته وكبرت عن التصور صفاته. وقد ورد اسم العلي في القرآن الكريم مرات كثيرة، فقال تعالى: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. صار في معاني كثيرة جدا من العلي، ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق، وهو العلي الكبير. ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم، وإن يشرك به تؤمنوا، فالحكم لله العلي الكبير. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. إذن ورد هذا الاسم في القرآن الكريم مرات كثيرة. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. ورد علي عظيم وعلي كبير وعلي حكيم. وقد ورد هذا الاسم منكرا في سورة النساء، فقال تعالى: فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. ورد هذا الاسم مرات كثيرة معرفا، ورد مرة واحدة منكرا. الإمام الغزالي رحمه الله تعالى يرى أنه لا تفترض مرتبة شريفة إلا والحق سبحانه وتعالى في أعلى الدرجات منها. يعني إذا أنت شكرت الله عز وجل هو الشكور، إذا أنت سخوت هو السخي، إذا أنت تكرمت هو الكريم. في رأي آخر دقيق هو أن الموجود إما مؤثر وإما أثر، مؤثر وأثر. يعني قد أمزق هذا المنديل فهذا أثر، وهذه الحركة مؤثر. فيرى الإمام الغزالي أن كل موجود مؤثر وأثر، والمؤثر أشرف من الأثر، هو الأصل. والحق تبارك وتعالى مؤثر في الكل والكل أثره، مؤثر في الكل والكل أثره، فكان أعلى من الكل في هذا المعنى. كل الكون أثر من قدرة الله ومن إرادة الله ومن علم الله ومن كمال الله. الكون كله أثر من آثار أفعاله وقدرته وكماله. فالمؤثر وأثر، أيهما أشرف؟ المؤثر. والموجود كما قال الإمام الغزالي إما واجب وإما ممكن، والواجب أعلى وأشرف من الممكن. الله عز وجل واجب الوجود، لكن كل الكون ممكن الوجود، يعني ممكن أن يكون وممكن ألا يكون، لكن الله سبحانه وتعالى واجب الوجود، أيهما أعظم؟ واجب الوجود. توضيحاً

بمركبة في أشياء لا يمكن أن تتحرك المركبة إلا بها، وفي أشياء لو غابت المركبة تتحرك مع غيابها، في أشياء أساسية، يعني وجود الطاقة في المركبة أساسي، المحرك أساسي، في أشياء كثيرة لو أهملناها أو لو نسيناها تمضي المركبة إلى هدفها. وبعضهم قال والموجود إما كامل مطلقاً وإما ألا يكون كذلك. أول نقطة مؤثر وأثر، الثانية واجب الوجود ممكن الوجود، الثالثة كامل كمال مطلق وكمال نسبي، أيهما أشرف؟ الكامل الكمال المطلق. لذلك الله جل جلاله هو المؤثر وهو واجب الوجود وهو الكامل كمالا مطلقا، إذن هو العلي العظيم. الآن من أدب المؤمن مع هذا الاسم، هنا الموقف معاكس، لأن الله وحده هو العلي الكبير وهو العلي العظيم وهو العلي الحكيم، أنت ينبغي أن تتواضع. الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني شيئا منهما أذقته عذابي ولا أبالي. إياك ثم إياك ثم إياك أن تتعالى، أن تتعاظم، أن تتكبر، فهذا مقام الألوهية، هو الجبار، هو القهار، هو المعز. أما أنت فبقدر ما تخضع له وتفتقر إليه يرفعك، هون العلاقة معكوسة، بقدر ما تخضع له يرفعك، بقدر ما تتذلل بين يديه يعزك، بقدر ما تفتقر إليه ينصرك. قال أدب المؤمن مع اسم العلي أن يتواضع وأن يتذلل بين يدي الله عز وجل، وعند ذلك يرفع الله قدره. الحكي أن رجلاً قال لمالك بن فضول اتق الله، في إنسان إن قلت له اتق الله تأخذه العزة بالإثم، إن قلت له اتق الله تأخذه العزة بالإثم. قيل لعالم جليل اتق الله، قال فألصق خده بالتراب وقال سمعا وطاعة. اقبل، اقبل الكلام ولو كان من صغير. يروى أن الإمام أبا حنيفة رحمه الله تعالى رأى طفلا صغيرا أمام حفرة فخشي أن يقع الطفل فيها، فقال احذر يا غلام أن تقع فيها، فكان هذا الطفل من الفطانة بمكان، قال بل أنت يا إمام إياك أن تقع، قال له احذر يا غلام أن تقع، فقال الغلام بل أنت يا إمام إياك أن تقع، إني إن وقعت وقعت وحدي وإنك إن وقعت وقع العالم معك. هل تعرفون ما هي أكبر مصيبة على الإطلاق؟ أن يهتز مثلك الأعلى. وضعت ثقتك بشخص فخيب ظنك، ظننته ورعاً تقياً فرأيته غير ورع، ظننته منزهاً عن أغراض الدنيا فرأيته مشوباً بها. اهتزاز المثل الأعلى، لا، ما سبب ضياع الناس؟ ما في مثل أعلى، يعني الناس ماجوا واضطربوا ولاكوا بألسنتهم. كل إنسان دعا إلى الله بإخلاص، أعداء الدين، خصوم الدين، نهشوا، طعنوا، فندوا، فصار في نوع من أنواع عدم الثقة، فإذا اهتز المثل الأعلى انتهوا الناس. فلذلك قال ومن أدب المؤمن المتخلق باسم العلي، لا، في أدب معه ثاني. أول موقف

أن تتواضع، أن تفتقر. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، لكن يوم حنين تعاليتم قلتم لن نغلب من قلة، قال ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم من الله شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. الأدب الأول التذلل والتواضع، الثاني أن تحب معالي الأمور وأن تكره سفسافها ودنيها. أحيانا تشعر أن هذا الإنسان سخيف، موضوعاته سخيفة، حديثه سخيف، اهتماماته سخيفة. إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفسافها ودنيها، يكره سفسافها ودنيها. فمن تخلق المؤمن بأخلاق هذا الاسم العلي أن تحب معالي الأمور، أن تهتم بأمر آخرتك، أن تهتم بنشر الحق، لا أن تهتم بتزيين البيت، لدرجة أنك تضحي بكل القيم من أجل ذلك. أيام الإنسان تجد كل اهتماماته دنيوية، وحتى حديثه في موضوعات سخيفة، مزاحه منحط، نظراته مريبة، حركاته شاذة. روية إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفسافها ودنيها. أي شيء إذا قسمته إلى درجات فالله سبحانه وتعالى فوق الخلق فيها وحده. أي شيء بمكارم الأخلاق، بالقدرات، بالحكم، بالعلم، بالعقل، فهنيئاً لمن عرف الله، هنيئاً لمن اتجه إليه، هنيئاً لمن اكتفى به. حسبي الله ونعم الوكيل. قال له ملك لوزيره، والملك كان جبار، قال له من الملك؟ فالوزير خاف، قال أنت؟ قال لا، الملك رجل لا نعرفه ولا يعرفنا، له بيت يؤويه وزوجة ترضيه ورزق يكفيه، إنه إن عرفنا جهد في استرضائنا وإن عرفناه جهدنا في إذلاله. لذلك الإنسان حينما يتجه إلى الله ويحسب على الله، يحسب على الله ويكون الله حسبه، ومعرفة الله محط رحاله وغاية آماله، الإنسان إذا كان كذلك فقد سعد في الدنيا والآخرة. الآن حظ آخر من حظوظ العبد مع هذا الاسم العظيم، قال ألا يتصور أن له علوا مطلقا، قال وفوق كل ذي علم عليم. يعني تروي الكتب أن سيدنا موسى نبي من أولي العزم، قال من أعلم مني؟ فجاء سيدنا الخضر وعلمه دروسا كثيرة، علمه دروسا كثيرة. هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال إنك لن تستطيع معي صبرا. وسبحان الله، كلما الإنسان قال أنا، الله عز وجل بحجمه اعتقد أنه فوق كل ذي علم عليم، فوق كل غني أغنى، كل قوي أقوى، كل عالم أعلم. هذا المعنى بيجعلك متواضع. لكن قال العلماء استثناء، هناك مرتبة ليس فوقها مرتبة، على الإطلاق هي مرتبة النبي عليه الصلاة والسلام، سيد الخلق وحبيب الحق. قال بعضهم في بعض الأدعية إلهي أنت العلي المنزه عن الحدود والجهات، المقدس عن الأوهام والخطرات، جعلت الشرف الأعلى لمن لجأ إليك وأعطيت المقام الرفيع لمن توكل عليك. أيها الإخوة، اسم العلي ورد في القرآن كثيرا، لكنه ورد في آية الكرسي، وقد ختمت به آية الكرسي، قال تعالى ولا يؤوده

0: حفظهما وهو العلي العظيم. كن مع العلي ولا تكن مع الدني، كن مع السرمدي ولا تكن مع الفاني، كن مع القوي ولا تكن مع الضعيف، كن مع الأرحم ولا تكن مع الأقسى. أيها الإخوة، من أحبنا كما قلت لكم قبل قليل، ورد في الأثر القدسي: من أحبنا أحببنا، ومن طلب منا أعطيناه، ومن اكتفى بنا عما لنا كنا له وما لنا، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وأكرمنا ولا تهنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وأرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
1: كنتم مستمعين الكرام مع برنامج أسماء الله الحسنى لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم.

0: وفي رياض الذكر نعود إلى قول الحق تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. صدق الله العظيم.
1: عن التفكر يقول ابن عباس:
2: إن قوما تفكروا في الله عز وجل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تفكروا في خلق الله ولا تتفكروا في الله، فإنكم لن تقدروا قدره. صدق رسول الله.
0: وعن عطاء قال:
3: انطلقت يوما أنا وعبيد بن عمير إلى عائشة رضي الله عنها، فكلمتنا وبيننا وبينها حجاب، فقالت: يا عبيد، ما يمنعك من زيارتنا؟ قال:
2: قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: زر غبا تزدد حبا.
3: ثم قال ابن عمير:
2: فأخبرينا بأعجب ما رأيتيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
3: فبكت وقالت: كل شيء من أمره كان عجبا، أتاني مرة في ليلتي حتى مس جلده جلدي، ثم قال: ذريني أتعبد لربي عز وجل. فقام إلى القربة فتوضأ منها، ثم قام يصلي فبكى حتى بل لحيته، ثم سجد حتى بل الأرض، ثم اضطجع على جنبه حتى أتى بلال يؤذنه بصلاة الصبح، فقال:
2: يا رسول الله، ما يبكيك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟
3: فقال صلى الله عليه وسلم: ويحك يا بلال، وما يمنعني أن أبكي وقد أنزل الله تعالى علي في هذه الليلة: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. ثم قال: ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها.
1: ويروى أن الإمام الأوزاعي سئل: ما غاية التفكر في هذه الآيات؟ فقال: يقرأهن العبد ويعقلهن.
0: ويروى أن رجلا من البصرة ركب إلى أم ضر الغفاري

0: بعد موته. فسألها عن عبادة أبي ذر فقالت: كان نهاره أجمع في ناحية البيت يتفكر.
1: ومن مأثورات الحسن البصري في التفكر قوله: إن أهل العقل لم يزالوا يعودون بالذكر على الفكر وبالفكر على الذكر حتى استنطقوا قلوبهم فنطقت بالحكمة.
0: والذاكرون المحبون يرون أن النظر في المصنوعات من أقرب القربات، وفي ذلك يقول قائلهم: البر في ثلاثة، في النطق والنظر والصمت، فمن كان منطقه في غير ذكر الله فقد لغى، ومن كان نظره في غير اعتبار فقد سهى، ومن كان صمته في غير تفكر فقد لها.
1: أما عن معنى التفكر فيرى بعض السلف أن معناه أن يستحضر الإنسان في قلبه معرفتين ليصل عن طريقهما إلى معرفة ثالثة، فإذا تفكر في السماوات والأرض علم أنها مخلوقة، وعلم أنها لا بد لها من خالق، شأنها في ذلك شأن كل مخلوق، وعندئذ تثمر هاتان المعرفتان معرفة ثالثة هي حتمية طاعته ولزوم أمره.
0: وكذلك إذا علم أن الباقي أولى من الفاني، ثم علم أن الآخرة أبقى، حصل له من هاتين المعرفتين معرفة ثالثة هي أن الآخرة أولى بالإيثار.
1: وثمرة التفكر كما يرى السلف هي العلوم والأحوال، لأنه متى حصل العلم في القلب تغير حال القلب فتغيرت أعمال الجوارح، فالتفكر هو المبدأ وهو المفتاح للخيرات كلها.
2: ومع الذاكرين المحبين المتفكرين نلتقي.
1: قل للطبيب: تقطفته يد الردى، يا شافي الأمراض من أرداك؟ قل للمريض: نجا وعوفي بعدما عجزت فنون الطب من عافاك؟ قل للبصير: وكان يحذر حفرة فهوى بها، من ذا الذي أهواك؟ بل سائل الأعمى خطى بين الزحام بلا اصطدام، من يقود خطاك؟
0: قل للجنين يعيش معزولا بلا راع ومرعى، ما الذي يرعاك؟ قل للوليد بكى وأجهش بالبكاء لدى الولادة، ما الذي أبكاك؟ واسأل بطون النحل كيف تقاطرت شهدا، وقل للشهد من حلاك؟ بل سائل اللبن المصفى كان بين دم وفرث، ما الذي صفاك؟ تجد الإجابة دائما: الله ربي فاطري سبحانه من فضله سواك. الله.

0: مع الذاكرين.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
2: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
3: شركة الفريد للألمنيوم والمطابخ، الأميز في عالم المطابخ والشبابيك الألمنيوم، أحدث التصاميم والموديلات العصرية بجودة عالية. قسط على 24 شهرا وبسعر الكاش وبدون دفعة أولى عن طريق البنك الإسلامي الأردني. الفريد للألمنيوم والمطابخ، عمان، شارع القدس خلف الفوريكي للسيراميك وركن الفريد لدى عياد. 0739-067-81. الفريد للألمنيوم، رؤية تتحقق.
4: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
5: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
6: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبع الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
7: إذا بدك تجدد بيتك وتضيف عليه لمسة من الفخامة، مجموعة صبحي أبو غلوس هو المكان الصح. منقدم لك أفضل التشكيلات من البورسلان والسيراميك، وبالإضافة إلى رخام الفاخر، مطابخ مبتكرة، إنارة عصرية وأدوات صحية عالية جودة، وكمان عنا مفروشات بتناسب كل الأذواق عشان يكون بيتك أجمل وأكثر راحة. زورونا في فروعنا المقابلين دابوق الزرقاء وإربد والمفرق. مجموعة صبحي أبو غلوس، جودتنا تميزك.
8: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
9: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
8: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم، وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
9: نفسي فوارغ وروس وفتة تكون مرتبة
8: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
9: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
8: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات، هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
10: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث غريلز.
11: كيف

0: نتهنى وتفرح عينينا من باب البيت لو مشينا للمطبخ عغد التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو يكلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية، لمت

0: الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني، أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية، الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
1: مستمعين الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان. هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم، يتلوها القارئ الشيخ إدريس أبكر.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.
4: يا

0: صدق الله العظيم. أنصتنا وإياكم إخوة الإيمان إلى آيات مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ إدريس أبكر. إذاعة القرآن الكريم من عمان. مستمعين الكرام، نبقى وإياكم الآن مع آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ بندر بليلة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. يا

0: صدق الله العظيم. أنصتنا وإياكم إخوة الإيمان إلى آيات مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ بندر بليلة. إذاعة القرآن الكريم من عمان، نصت وإياكم الآن مستمعين الكرام إلى آيات مباركة من آي الذكر الحكيم يتلوها القارئ الشيخ محمد جبريل.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. أنصتنا وإياكم إخوة الإيمان إلى آيات مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ محمد جبريل.

رحماك يا رب إني وزورقي والخطايا في لجة ليس فيها من الضياء بقايا جفت وغاضت ولكن ما زلت أسجي رجايا ما زلت أسجي رجايا.

0: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان، وتستمعون إليها في العاصمة عمان على موجة FM 93.1 ميجاهيرتز، في إربد والكرك 98.7، وفي العقبة 91.5، المفرق 94.7، وفي عجلون 93.9، في إقليم البتراء 96.3. وبإمكانكم الاستماع إلينا عبر قمر نايلسات القنوات الإذاعية بتردد 11957.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
2: تعالوا نحكي لكم قصة صغيرة بدأت سنة 1975، وقتها كانت الحرفة شغف والجودة عنوان، ومن يومها لليوم والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. مطابخ لامينيت، خزائن حائط وأبواب داخلية من قشرة البلوط والجوز، وأبواب بي في سي، وأكيد أبواب أمان بكل المقاسات. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. زورونا في عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل والزرقاء وادي العش. 077-079-5101. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، إربد، طريق عمان السلط ومكي مول. عابدين بكل بيت موجودين.
1: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
2: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
1: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
2: نفسي فوارغ وروس وفت تكون مرتبة.
1: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
2: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
1: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات. هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
3: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث جريلز.
4: خبر عاجل من مفروشات شهوان، خصم 25% على كافة المفروشات.
0: تعبان؟ سهران؟ حيران؟ خذ مني ما إلك إلا شهوان، بالتقسيط بدون دفعة أولى بسعر الكاش. أفرش بيتك من شهوان غير ماء الكاش، كنبايات، غرف سفرة، غرف نوم وشو ما بدك أثاث للبيت. تشكيلة واسعة من كل الموديلات وأفضل خدمة ما بعد البيع. من شهوان للمفروشات، الحائزة على شهادة الآيزو 9001 و10002. واليوم جمدنا أقساطك 90 يوم سماح. مفروشات شهوان، الأجمل في الأردن.
5: العمر بيطير والراتب بيخلص بكير، والمطبخ بده تغيير، وعشان أغيره بدي أدفع دم قلبي ويفضل وريد.
6: مش مستاهلة حرقة الدم كتير، مشوار على الفريد بروي الوريد. بتفصل مطبخ جديد بقسط ابتداء من 90 دينار وبزيرو مرابحة وبسعر الكاش.
5: شركة الفريد للألمنيوم بالمطابخ، تنفيذ احترافي بأعلى المواصفات العالمية، عمان، شارع القدس، خلف الفريق للسيراميك. 07-39-06-781 بالتعاون مع البنك الإسلامي وبنك صفوة. شركة الفريد، رؤية تتحقق.
6: يلا فصل مطبخك عبكير.
7: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
8: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
9: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية، من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا: الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبع الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
10: أهلا وسهلا فيكم اليوم، وبنرحب بالشيف كرم. شيف، شو بدك تستخدم مكونات بطبخة اليوم؟
11: طبعا زي ما بنستخدم بطبخات كل يوم، منتجات كرم زمزم. يعني إذا حكينا عن زيت القلي بنحكي عن أحد أفخر أنواع الزيوت الموجودة في الأسواق. أما إذا حكينا عن أرز كرم زمزم فما رح نوفي حقه، يعني للمنسف بجنن، للمقلوبة بشهي، وللمحاشي ما في مثله، ولا للمندي والكبسة والأوزي. أوه الحديث يطول. وغير الرز لو حكينا عن الكاتشب ولا المعلبات بأنواع، بتروح حلقة اليوم بدون ما نطبخ إشي.
10: كرم زمزم، تشكيلة واسعة من المنتجات الغذائية.
11: جميع منتجاتنا متوفرة في جميع الأسواق التجارية وفروع المؤسسة المدنية والمؤسسة العسكرية.
12: لحظة، إحنا بعمان، طيب من وين جاي صوت البحر؟ ها ها، ذا مانهاتن فيش ماركت. فيش أند شيبس بقرمشة ذهبية، بلح بحر بنكهات جريئة، مشويات على اللهب وصيادية من الآخر، طازة يومياً وعلى زوجك، مقلية بالفرن أو على الفحم. ذا مانهاتن فيش ماركت، عمان، شارع المدينة المنورة. خدمة التواصي والتوصيل من البحر إلى سفرتك مباشرة. للحجوزات والتواصي 06-55-600-66. نكهة البحر عالمية بقلب الأردن.
13: هل تبحث عن بيئة تصنع القادة أم مجرد مقعد دراسي؟ في أكاديمية ومدارس نجمة الفريد نحن لا ندرس المستقبل بل نصنعه، ونفتح لأبنائكم أفاقا عالمية لا تعرف الحدود ببرامجنا الوطنية والدولية وفي روضتنا المدهشة رحلة تعلم استثنائية تبدأ فيها الحكاية بشعارنا الراسخ: فهم بتطبيق، علم بتشويق. انضموا إلينا الآن واستثمروا في خصومات تصل إلى 30%. شارع الأردن، 06-510-40-80.
14: كيف بيت؟

0: نتهنى وتفرح عينينا من باب البيت لو مشينا للمطبخ عغدا التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثروي كلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. نبقى وإياكم الآن مستمعين الكرام مع برنامج تفسير القرآن الكريم لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي.
2: هذه الفترة برعاية البنك الإسلامي الأردني.
3: هذا البرنامج برعاية البنك

0: الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 45 من دروس سورة الأنعام، ومع الآية 14 بعد 100، وهي قوله تعالى: أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكَمًا، وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا، والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق، فلا تكونن من الممترين. أيها الإخوة، أي إنسان كائنا من كان لا بد له من مرجع يرجع إليه. الحياة معقدة جداً، والأمور مشتبهة، ومقاييس الخير والشر مضطربة، وصراع بين المصالح والقيم، وبين الحاجات والمبادئ. فالإنسان التائه الشارد بحاجة إلى مرجع. الله عز وجل يقول: أفغير الله أبتغي حكماً. الخالق، المسير، الرب، القوي، الغني، العليم، الخبير، المحب، الرحيم، أيعقل أن تتخذ مرجعاً غيره؟ أيعقل أن تتخذ حكماً غيره؟ أيعقل أن تحكم إنساناً جاهلاً ضعيفاً منحازاً محدوداً في مصيرك؟ قل: أفغير الله أبتغي حكماً؟ أيها الإخوة، حينما قال الله عز وجل: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. القلب السليم هو القلب الذي لا يشتهي شهوة لا ترضي الله، ولا يقبل خبراً يتناقض مع وحي الله، ولا يعبد غير الله، ولا يحتكم إلا لشرع الله. أخواننا الكرام، الله عز وجل يقول: ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. يعني في اجتماعات كثيرة ولقاءات كثيرة ومؤتمرات كثيرة، حين الحديث عن جدول الأعمال يقال: هذه الموضوعات ليست خاضعة للبحث، لأنه مسلم بها. وكل أمة وكل جهة في عندها خطوط حمر، قضايا مسلم بها لا تخضع للبحث أبداً. أقول لكم، المؤمن الصادق والمؤمن الصادقة فيما شرع الله، وفيما حكم الله، وفيما أنزل الله، وفيما شرع رسول الله، وفيما حكم رسول الله، وفيما بين رسول الله، ليس له خيار أبداً. القضايا التي بت فيها الشرع ليست خاضعة للبحث. ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. حال الناس اليوم كل واحد

يرى نفسه مشرعاً، يقول لك هذا الحكم لا يصلح لهذا الزمان، هو مشرع، يقولون هذا عندنا غير جائز، فمن أنتم حتى يكون لكم عنده؟ رحم الله عبداً عرف حده ووقف عنده. من علامات إيمان المؤمن أنه لا يقبل مناقشة فيما شرع الله عز وجل. قل أفغير الله أبتغي حكماً؟ المشكلة الآن أيها الإخوة أن كل شيء في الدين، حتى المسلمات، حتى الذي فيه آيات محكمات خاضع للبحث، تؤلف لجان، تعقد ندوات، تناقش قوانين نابعة من صلب القرآن، قوانين الأحوال الشخصية نابعة من الشرع الإسلامي، هي معرض للنقاش ومحل البحث، والأصح في هذا الموضوع أنها محل النقد. فلذلك أيها الإخوة، علامة إيمانك أن الذي شرعه الله عز وجل مبدئياً غير قابل للبحث، لأنك مع طبيب يحمل شهادة عليا من بلد بعيد لا تناقشه أبداً بل تستسلم له، فكيف مع خالق السماوات والأرض؟ يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لا تقدم اقتراحات، لا تقدم اعتراضات، لا تقدم بدائل، لا تقدم قواعد. أنت عبد، إذا كان سيد الخلق وحبيب الحق يقول إنما أتبع ما يوحى إلي، هذا مقام العبودية، أن تتبع ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. أيها الإخوة، لعظم الموضوع ولخطورته ولأنه قد يلغي إيمان المؤمن، جاءت الصيغة استفهاماً إنكارياً. قل أفغير الله أبتغي حكماً؟ معقول؟ يعني شاب له أب كبير، كبير بعلمه، كبير بآدابه، كبير بتدينه، كبير برعايته، ولهذا الشاب صديق منحرف لا يتابع دراسته، يتابع رفقاء السوء من ملهى إلى ملهى. أيعقل أن يتخذ هذا الشاب، هذا الصديق، مرجعاً له، مستشاراً، وينسى أن أباه الذي أغدق عليه من الخيرات ما لا يحصى؟ يعني قضية أن تتخذ من دون الله ولياً، قضية أن تتخذ من دون الله حكماً، قضية أن تتخذ من دون الله مرجعاً، هذا يلغي إيمانك. ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. لو تابعتم بعض الأخبار، في أكثر الاجتماعات والمفاوضات واللقاءات يقال هذه القضايا تحتها خط أحمر، ليست خاضعة للبحث. وأنتم أيها المؤمنون، لك أن تدرس قضية في التجارة، في الصناعة، في السكنة، في الزواج، بالأشياء المباحة، أما في قضية بت فيها الشرع، ممنوع أن تفكر في خيرية هذا الشيء أو عدم خيريته، لأنه كما يقول علماء العقيدة، الحسن ما حسنه الشرع، والقبيح ما قبحه الشرع، لأنه من عند الخالق. وكلما نما إيمانك لا تحتاج إلى تعليل، علة أي أمر أنه أمر، علة أي أمر أنه أمر. كلما اتضحت حكمة الأمر ضعفت العبودية فيه، وكلما خفيت حكمة الأمر ازدادت العبودية فيه، كمثل واضح وصارخ أن إبراهيم عليه السلام

أمر أن يذبح ابنه، هذا لا يندرج لا في القيم ولا في المقبولات ولا في الأشياء المعقولة إطلاقاً. قال يا أبت افعل ما تؤمر. قدم الله لنا نموذجاً من الاستسلام المطلق لله عز وجل.

يدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. الحياة كلها امتحانات، إنا كنا مبتلين. علة وجودك في الأرض الامتحان، الدليل هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. نحن في حالة صعبة، الضلالات والشبهات والطروحات التي لا تقبل بين أيدي الناس جميعا، ولا يعصمك من هذه الضلالات إلا أن تأوي إلى ركن ركين. يا بني، سيدنا علي يقول الناس ثلاث: عالم رباني، ومتعلم على سبيل نجاة، وهمج رعاع أتباع كل ناعق. لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجأوا إلى ركن وثيق. الناس عالم ومتعلم، وما سوى ذلك ليسوا من بني البشر. أيها الإخوة، أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب؟ هذا منهج. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض في كفه، الحمد لله الذي نزل على عبده الكتاب في كفه ثانية، الكون كله في كفه، وهذا الكتاب الذي بين أيدينا والذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه في كفه ثانية. الله عز وجل خلق الأكوان ونورها بالقرآن. معنى وحي السماء أيها الإخوة، فضل كلام الله على كلام خلقه كفضل الله على خلقه. أيها الإخوة، أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا. معك منهج، معك كتاب بيّن لك سر وجودك وغاية وجودك ومن أين وإلى أين ولماذا. معك كتاب فيه أسباب سلامتك وأسباب سعادتك وأسباب توفيقك. معك كتاب إن طبقته فهو يهدي للتي هي أقوم. معك كتاب إذا طبقته لا تحزن، لا يحزن قارئ القرآن. معك كتاب بيّن الله لك فيه كل شيء، فيه خبر ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم، لا تنقضي عجائبه. أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا. والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق. بربكم أيها الإخوة يعني أقوى معرفة على الإطلاق، أن تعرف ابنك. في أب بستة آلاف مليون إنسان يدخل إلى بيته يقول لأحد أولاده ما اسمك؟ في مستحيل. أسرع معرفة وأوضح معرفة، والمعرفة التي لا تنسى أبداً أن يعرف الأب ابنه. ماذا قال الله عز وجل؟ قال يعرفونه كما يعرفون أبناءه. يعني أهل الكتاب يعرفون أن هذا الإنسان العظيم النبي الكريم هو نبي مرسل كما يعرفون أبناءهم. لما لم يؤمنوا به؟ المصالح. هذا المعنى دقيق جداً، اشتروا بآيات الله ثمناً قليلاً. يعني هو له دنيا، له مكانة، له أتباع، لم يقبل أن يضحي بمكانته ولا بأتباعه فيما لو آمن برسول الله. وغاب عنه أنه لو آمن برسول الله لرفع الله له ذكره، حينما قال الله عز وجل ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك. دققوا، ورفعنا لك ذكرك. ما في إنسان يخطب ود الله، ما في إنسان يضع نفسه بالتعتيم ليظهر الحق إلا رفع الله.

الله له ذكرى. لذلك كان بعضهم يقول: أحب أن أكون ذنباً في الحق ولا رأساً في الباطل. ذنب بالحق ولا رأساً في الباطل. أنت حينما تضع نفسك في سبيل خدمة الحق يرفع الله لك ذكرك. أخواننا الكرام، أنت بحاجة إلى الطعام والشراب للحفاظ على الفرد، على ذاتك، وبحاجة إلى الزواج للحفاظ على النوع، وأنت بحاجة إلى الذكر، إلى أن تكون مهماً ذا شأن. سماه علماء النفس تأكيد الذات، وتأكيد الذات وأن تكون مهماً وأن تكون ذا شأن وأن يرفع الله لك ذكرك في طاعة الله. هؤلاء الذين خضعوا للحق في عهد النبي وكانوا معواناً له على نشر الحق، ووضعوا أنفسهم في الظل ورفعوا ذكر رسول الله، أين هم الآن؟ في جنات، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. ألست إذا كنت معتمراً وقفت أمام قبر النبي عليه الصلاة والسلام، ثم تحولت عنه إلى قبر سيدنا الصديق، ثم تتحول عنه إلى قبر سيدنا عمر؟ هكذا السنة، هكذا آداب الزيارة. إذاً هؤلاء الذين نصروا النبي عليه الصلاة والسلام رفع الله ذكرهم، وهؤلاء الذين ناصبوه العداء هم في مزبلة التاريخ. ما قيمة أبي جهل؟ هؤلاء الذين ناهضوا الحق. وصدقوا أيها الإخوة، إن أشقى إنسان على وجه الأرض هو الذي يقف في خندق معاد للحق. وإذا قال الله عز وجل: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه، حفصة وعائشة، فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. يا رب، من أجل امرأتين؟ قال علماء التفسير: لا من أجل امرأتين، ولكن من أجل أن يعلم كل إنسان إلى يوم القيامة أنه إذا وقف في خندق معاد للحق يجب أن يعلم من هو الطرف الآخر. فلذلك أعظم الناس من كان جندياً للحق. وأنا أقول لكم: لا تقلقوا على هذا الدين، إنه دين الله، ولكن اقلقوا ما إذا سمح الله لكم أو لم يسمح أن تكونوا جنوداً له. أخواننا الكرام، يجب أن تفكر بشكل جدي، أن تقدم شيئاً لله، أن تلقى الله بعمل. والطرائق إلى الخالق بعدد أنفاس الخلائق، التي ربت بناتها تربية إسلامية وحجبتهم تلقى الله وهو راض عنها وهي في بيتها، لم تخرج من بيتها. الأب الذي يرعى أولاده له طريق إلى الجنة وهو في بيته. الأم التي تربي أولادها والتي ترعى زوجها لها طريق إلى الجنة وهي في بيتها. والذي يعمل عملاً يقدم للمسلمين بضاعة جيدة بسعر معقول له طريق إلى الجنة. الطرائق إلى الخالق بعدد أنفاس الخلائق. الوقت الذي تمضيه في عملك وقت طويل، ما قولك أن ينقلب عملك إلى عبادة؟ ما قولك؟ عملك، حرفتك. إذا نصحت المسلمين، إذا كان عملك في الأصل مشروعاً وسلكت به الطرق المشروعة ونويت من خلاله كفاية نفسك وأهلك وخدمة المسلمين، ولم يشغلك هذا العمل عن فريضة ولا عن واجب ديني ولا عن عبادة، انقلب عملك عبادة. ما قولك وأنت في عيادتك في عبادة؟ لأنك لا تبتز المرضى ولا توهمهم ولا

تقول كلاماً ليس صحيحاً، وأنت في مكتب المحاماة أنت في عبادة، وأنت في دكانك في عبادة، وأنت وراء طاولة كموظف في عبادة، يأتي مواطن من مكان بعيد، لا تقول له تعال غداً، تخدمه، هذا عبد لله. فلذلك الطرائق إلى الخالق بعدد أنفاس الخلائق. ما كلف الله الناس أن يكونوا جميعاً دعاة إلى الله، كل إنسان من ضمن عمله قد يصل للجنة إذا أتقن عمله وابتغى به نفع المسلمين. والله أخ يعمل في صناعة مواد غذائية للصغار، بيقول لي هذا الطفل الصغير الذي أخذ من أبيه 10 ليرات أيعقل أن أطعمه بضاعة مواد الأولية فاسدة؟ مع أن المواد الأولية أحياناً تباع بثلثي قيمتها للمعامل، لأن فسادها وانتهاء صلاحيتها لا يكشف، فالمعامل تشتري هذه المواد فينخفض رأس مالها ويزداد ربحها. يقول لي هذا الأخ أنا والله لا أفعل هذا، أشتري أعلى المواد، لأن هذا الصغير أخذ من أبيه 10 ليرات ينبغي أن أطعمه شيئاً ينفعه في صحته. هذا الإنسان يعبد الله وهو في معمله. أخواننا الكرام، العمل الصالح بين أيديكم جميعاً، الكلمة الصادقة، النصيحة هي عمل صالح كبير، فالإنسان يجب أن تلقى الله بعمل. يعني دائماً بيقول لي الأخ ما بشعر بالصلاة بتجلي، بقول له فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملاً صالحاً ولا يشرك بعبادة ربه أحداً. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملاً صالحاً. أنت حينما تخدم الإنسان، حينما تخفف عنه، حينما تحل كربة من كربه، من نفس عن مؤمن كربة نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، حينما تعالج مريضاً، حينما تطعم جائعاً، حينما ترعى أرملة، حينما ترعى يتيماً، حينما تتكلم بكلمة الحق، حينما تأمر بالمعروف، حينما تنهى عن المنكر، حينما تربي أولادك، فأنت مع الله. لما لا تشعر بالخشوع في الصلاة وأنت في خدمة الخلق؟ بعضهم قال يا رب لا يحلو الليل إلا بمناجاتك ولا يحلو النهار إلا بخدمة عبادك. والله يا أخوان، هؤلاء الذين توجهوا إلى خدمة الخلق هم أسعد الناس، أسعد الناس. أحياناً تراهم بعينك متألقون لأنهم في خدمة الخلق. إنسان بلا عمل لا قيمة له إطلاقاً، حجمك عند الله بحجم عملك الصالح. أفغير الله أبتغي حكماً وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلاً والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. هذا القرآن كلمة الله. قال بعض العلماء هذا القرآن 600 صفحة تقريبا، كل آياته لا تزيد عن أن تكون أمراً أو خبراً، وهذا تقسيم علماء البلاغة للكلام، خبر وإنشاء. أنا أخبرك أو آمرك، الإنشاء أمر، الأمر والنهي والاستفهام والنداء والتمني والترجي هذا إنشاء، أما الإخبار أن تقول فلان سافر، فلان حضر، فلان ربح، فلان خسر. هذا القرآن لا يزيد عن أن يكون خبراً أو أمراً، فالخبر صدق والأمر عدل، وتمت كلمة ربك صدقاً وعدلاً. أي خبر فيه فهو صادق، لذلك الله عز وجل قال إذ قال الله يا عيسى أأنت قلت للناس، جاءت بصيغة الماضي، يعني هذا كما قال علماء البلاغة من تحقق الوقوع. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ بربكم من رأى هذه الحادثة؟

0: ولا واحد، ولا أنا معكم، فكيف يقول الله ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ معنى ذلك أنه ينبغي أن تأخذ خبر الله وكأنك تراه، وتمت كلمة ربك صدقاً وعدلاً. أمره عدل، وللذكر مثل حظ الأنثيين، عدل. المرأة تأخذ ولا تعطي، بينما الرجل يعطي ولا يأخذ. لذلك الإله العظيم شرع لنا أنه في نظام المواريث للذكر مثل حظ الأنثيين. في معنى آخر، أخطر شيء في حياتنا علاقتنا مع ربنا. بعض العلماء قال هذه العلاقة مع الله عز وجل تنتظمها كلمتان، يعني يا عبادي منكم الصدق ومني العدل، تتفاوتون عندي بصدقكم، أما أنا أعدل بينكم جميعاً، منكم الصدق ومني العدل. لذلك قال تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم. سيدنا سعد بن أبي وقاص هو الصحابي الوحيد الذي افتداه النبي بأبيه وأمه، قال ارمي سعد فداك أبي وأمي. أن يفتديك النبي بأبيه وأمه شيء كبير جداً، وكان إذا دخل كان عليه الصلاة والسلام يداعبه كثيراً، يقول هذا خالي، أروني خالاً مثل خالي. أما الشيء الذي يلفت النظر أنه سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال له مرة بعد وفاة رسول الله، قال يا سعد لا يغرنك أنك خال رسول الله، إياك أن تغتر بهذا، فالخلق كلهم عند الله سواسية، ليس بينهم وبينه قرابة إلا طاعتهم له. كن ابن من شئت واكتسب أدباً يغنيك محموده عن النسب. يعني إنسان بالتعتيم، بالطبقة الدنيا الاجتماعية، بالدرجة السفلى من السلم الاجتماعي، إذا كان مستقيماً على أمر الله فقلامة ظفره تساوي مليون رجل. هذا الدين، يعني إنسان عبد حبشي بمقياس الجاهلية في الدرجة الدنيا في المجتمع القرشي، أن يأتي إلى المدينة فيخرج عمر لاستقباله، سيدنا بلال يخرج عمر لاستقباله ويقول عن سيدنا الصديق هو سيدنا وأعتق سيدنا. هذا الإسلام، عبد حبشي يقول عنه عملاق الإسلام هو سيدنا عن الصديق وأعتق سيدنا. سيدنا الصديق لما افتدى من سيده قال له سيده والله لو دفعت به درهماً لبعتكه، قال له والله لو طلبت به مئة ألف لأعطيتكها، ووضع يده تحت إبطه وقال هذا أخي حقاً. هذا الإسلام، بالإسلام طبقية ما في. أخواننا الكرام، أقول هذه الكلمة منذ 30 عاماً، لا يضاف على كلمة مؤمن ولا كلمة، ولا كلمة، مؤمن فقط. أية كلمة أخرى عنعنات جاهلية، أية كلمة أخرى عصبية، ومن مات على عصبية مات إلى شأن لا يرضي الله عز وجل. ليس منا من قاتل على عصبية ولا من قتل على عصبية. فلذلك أيها الإخوة، وتمت كلمة ربك صدقاً وعدلاً لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم، والحمد لله رب العالمين.
1: هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.
2: هذه الفترة برعاية البنك الإسلامي الأردني.
3: كان هذا مستمعينا الكرام برنامج تفسير القرآن الكريم لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي.
4: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع

0: غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
1: وين هالغيب يا رجل؟
2: آخ والله إني تعبت من اللف والدوران، وأنا بدور على شقة.
1: أنت دائما بتحب تغلب حالك، مش حكيت لك عن إسكانات ناصر حمدان؟ عنده شقق سوبر ديلوكس وبأعلى المواصفات والمساحة اللي بدك إياها.
2: بس أنا ما معي كاش.
1: يا رجل إسكانات ناصر حمدان عنده ميزة الأقساط وبنفس سعر الكاش وبدون وساطة البنوك، وما بتدفع أي شيء زيادة وبتقسط على راحتك.
2: ريحتني، الله يريح بالك يا ناصر حمدان. فعلا إنه إسكانات ناصر حمدان بيت الأمان.
1: قسط قسط قسط مع إسكانات ناصر حمدان،
3: بيت الأمان. إسكانات ناصر حمدان، عمان مقابل مستشفى الجامعة الأردنية. تليفون 0799-337-337.
4: خبر عاجل من مفروشات شهوان، خصم 25% على كافة المفروشات.
5: تعبان؟ سهران؟ حيران؟ خذ مني ما إلك إلا شهوان بالتقسيط بدون دفعة أولى بسعر الكاش. أفرش بيتك من شهوان غير ماء الكاش، كنبايات، غرف سفرة، غرف نوم، وشو ما بدك أثاث للبيت. تشكيلة واسعة من كل الموديلات وأفضل خدمة ما بعد البيع. من شهوان للمفروشات الحائزة على شهادة الآيزو 9001 و10002. واليوم جمدنا أقساطك 90 يوم سماح. مفروشات شهوان، الأجمل في الأردن. تعالوا نحكي لكم قصة صغيرة. بدأت سنة 1975، وقتها كانت الحرفة شغف والجودة عنوان، ومن يومها لليوم والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. مطابخ لامينيت، خزائن حائط، وأبواب داخلية من قشرة البلوط والجوز، وأبواب بي في سي، وأكيد أبواب أمان بكل المقاسات. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. زورونا في عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل، والزرقاء وادي العش. 077-079-5101. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، إربد، طريق عمان السلط ومكي مول. عابدين بكل بيت موجودين.
1: منذ سنوات قدمنا لكم أجود أنواع المكسرات والقهوة والبهارات، نقلنا تجربتنا بنفس الجودة التي تميزنا بها إلى مول الشعب. مطاعم، أدوات منزلية، ومدينة ألعاب. من محامص الشعب إلى مول الشعب، نكبر معكم لنقدم لكم المزيد. عمان، شارع الإذاعة والتلفزيون، والعقبة مقابل مستشفى الأمير هاشم. محامص ومول الشعب، من الشعب إلى الشعب. اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة، وبراهنك عالطعم. وهسا خبرني شو رأيك؟
2: فعلا أطيب منسف باكله.
1: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاع العلي دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة، بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.
3: أهدين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
4: مشكور يا عم غاد.

0: بس انا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
1: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسب الجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
0: نفسي فوارغ وروس وفت تكون مرتبة
1: موجودة كلها، شغل شفات امهر من ستات البيوت.
0: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
1: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات، هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
2: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث جريلز.
3: بعد التميز بقهوة بن شموط الأردنية والسعودية، جديدنا قهوة بن شموط الخليجية بعبوتها الفضية، مزيج متقن من البن الطازج والبهار القوي الحاد. اشرب رشفة وخلي مودك خليجي. قهوة بن شموط الخليجية ثقيلة وبتشعط.
4: فنجان قهوة وابتسامة وسعة بال، تلقى المسا يروق لك لو كنت ضايق. لا تقول مالي خلق وتقدر الحال، حاول تعيش مع بن شموط دقايق.
3: اشرب رشفة من بن شموط الخليجية بالطعم القوي بعبوتها الفضية وخلي مودك خليجي.
5: اهلا وسهلا فيكم اليوم، وبنرحب بالشيف كرم. شيف، شو بدك تستخدم مكونات بطبخه اليوم؟
6: طبعا زي ما بنستخدم بطبخات كل يوم، منتجات كرم زمزم. يعني اذا حكينا عن زيت القلي بنحكي عن احد افخر انواع الزيوت الموجوده في الاسواق، اما اذا حكينا عن ارز كرم زمزم فما رح نوفي حقه. يعني للمنسف بجنن، للمقلوبه بشهي، وللمحاشي ما في مثله، ولا للمندي والكبسه والاوزي. اوه الحديث يطول. وغير الرز لو حكينا عن الكاتشب ولا المعلبات بانواع، بتروح حلقة اليوم بدون ما نطبخ إشي.
5: كرم زمزم، تشكيلة واسعة من المنتجات الغذائية.
3: جميع منتجاتنا متوفرة في جميع الأسواق التجارية وفروع المؤسسة المدنية والمؤسسة العسكرية.
5: وين صافن يا زلمة؟
3: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
5: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
6: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك.
3: العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
5: زورونا في معارضنا: شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
3: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور.

0: نتهنى وتفرح عينينا من باب البيت لو مشينا للمطبخ عغدا التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو يكلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: العمر بيطير والراتب بيخلص بكير والمطبخ بده تغيير وعشان أغيره بدي أدفع دم قلبي ويفضل وريد
2: مش مستاهل حرقة الدم كتير مشوار على الفريد بروي الوريد بتفصل مطبخ جديد بقسط ابتداء من 90 دينار وبزيرو مرابحة وبسعر الكاش.
1: شركة الفريد للألمنيوم بالمطابخ تنفيذ احترافي بأعلى المواصفات العالمية عمان شارع القدس خلف الفريق للسيراميك 07-39-06-781 بالتعاون مع البنك الإسلامي وبنك صفوة. شركة الفريد رؤية تتحقق. يلا فصل مطبخك عبكير.
3: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة يصنع بدقة. مجموعة صبحي أبو غلوس عنوان الفخامة في أدق التفاصيل من السيراميك والبورسلان إلى الرخام والجرانيت ومن الأدوات الصحية الراقية إلى المطابخ أطقم الحمامات المفروشات والإنارة. واليوم نقترب أكثر منكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عندما تختار الجودة فأنت تختار الاسم الأوثق. زورونا في فروعنا المقابلين شارع القدس دابوق إشارة المواصفات والمقاييس إربد شارع وصف التل. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
4: لحظة، إحنا بعمان، طيب من وين جاي صوت البحر؟ ها ذا مانهاتن فيش ماركت، فيش اند شيبس بقرمشة ذهبية، بلح بحر بنكهات جريئة، مشويات

0: على اللهب وصيادية من الآخر، طازة يومياً وعلى زوجك، مقلية بالفرن أو على الفحم. ثمنها تنفش ماركت، عمان، شارع المدينة المنورة. خدمة التواصي والتوصيل من البحر إلى سفرتك مباشرة. للحجوزات والتواصي 06-55-600-66. نكهة البحر عالمية بقلب الأردن.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. نبقى وإياكم الآن مستمعين الكرام في رحاب القرآن الكريم. القارئ الشيخ علي بن عبد الرحمن الحذيفي يتلو ما يتيسر من كتاب الله العزيز.

لَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً

0: وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين.
1: فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في

وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحر

واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده

وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين. سأصري

بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم

0: صدق الله العظيم. أنصتنا وإياكم إخوة الإيمان إلى آيات مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ علي بن عبد الرحمن الحذيفي.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
2: بعد التميز بقهوة بنشموط الأردنية والسعودية، جديدنا قهوة بنشموط الخليجية بعبوتها الفضية، مزيج متقن من البن الطازج والبهار القوي الحاد. اشرب رشفة وخلي مودك خليجي. قهوة بنشموط الخليجية ثقيلة وبتشعط.
3: فنجان قهوة وابتسامة وسعة بال، تلقى المسا يروق لك لو كنت ضايق. لا تقول مالي خلق وتقدر الحال، حاول تعيش مع بنشموط دقايق.
2: اشرب رشفة من بنشموط الخليجية بالطعم القوي بعبوتها الفضية وخلي مودك خليجي.
4: وين هالغيبة يا رجل؟
5: آخ والله إني تعبت من اللف والدوران، وأنا أبدور على شقة.
4: أنت دائما بتحب تغلب حالك، مش حكيت لك عن إسكانات ناصر حمدان؟ عنده شقق سوبر ديلوكس وبأعلى المواصفات والمساحة اللي بدك إياها.
5: بس أنا ما معي كاش.
4: يا رجل إسكانات ناصر حمدان عنده ميزة الأقساط وبنفس سعر الكاش وبدون وساطة البنوك، وما بتدفع أي شيء زيادة وبتقسط على راحتك.
5: ريحتني، الله يريح بالك يا ناصر حمدان. فعلا إنه إسكانات ناصر حمدان بيت الأمان.
4: قسط قسط قسط مع إسكانات ناصر حمدان، بيت الأمان. إسكانات ناصر حمدان، عمان مقابل مستشفى الجامعة الأردنية. تليفون 0799-337-337.
6: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
4: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
6: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم، وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
4: نفسي فوارغ وروس وفتة تكون مرتبة،
6: موجودة كلها. شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
4: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
6: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات. هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
4: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث جريلز.
7: خبر عاجل من مفروشات شهوان، خصم 25% على كافة المفروشات.
8: تعبان؟ سهران؟ حيران؟ خذ مني ما إلك إلا شهوان، بالتقسيط بدون دفعة أولى بسعر الكاش. أفرش بيتك من شهوان غير ما الكاش، كنبايات، غرف سفرة، غرف نوم، وشو ما بدك أثاث للبيت. تشكيلة واسعة من كل الموديلات، وأفضل خدمة ما بعد البيع. من شهوان للمفروشات، الحائزة على شهادة الآيزو 9001 و10002. واليوم جمدنا أقساطك 90 يوم سماح. مفروشات شهوان، الأجمل في الأردن.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، إربد، طريق عمان السلط ومكي مول. عابدين بكل بيت موجودين.
1: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية، لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني. أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرب، المندي، الكبسة، المطبق والشاي العدني والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية. الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.

0: نتهنى وتفرح عينينا من باب البيت لو مشينا للمطبخ عغدا التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو كلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: وين صافن يا زلمة؟
2: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
1: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
2: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
1: زورونا في معارضنا شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
2: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور. منذ سنوات قدمنا لكم أجود أنواع المكسرات والقهوة والبهارات. نقلنا تجربتنا بنفس الجودة التي تميزنا بها إلى مول الشعب. مطاعم، أدوات منزلية ومدينة ألعاب. من محامص الشعب إلى مول الشعب نكبر معكم لنقدم لكم المزيد. عمان شارع الإذاعة والتلفزيون والعقبة مقابل مستشفى الأمير هاشم. محامص ومول الشعب، من الشعب إلى الشعب. تعالوا نحكي لكم قصة صغيرة بدأت سنة 1975. وقتها كانت الحرفة شغف والجودة عنوان، ومن يومها لليوم والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. مطابخ لامينيت، خزائن حائط وأبواب داخلية من قشرة البلوط والجوز، وأبواب بي في سي، وأكيد أبواب أمان بكل المقاسات. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. زورونا في عمان شارع الحرية، إربد، شارع وصف التل والزرقاء، وادي العش. 077-079-5101. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي. اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة وبراهنك على الطعم. وهسا خبرني شو رأيك؟
3: فعلا أطيب منسف باكله.
2: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية. لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاع العلي، دوار الواحة. 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة، بجانب مدارس الجزيرة الثانوية. 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة. لحظة، إحنا بعمان، طيب من وين جاي صوت البحر؟ ها، ذا منهاتن فيش ماركت. فيش أند شيبس بقرمشة ذهبية، بلح بحر بنكهات جريئة، مشويات على اللهب، وصيادية من الآخر. طازة يومياً وعلى زوجك، مقلية بالفرن أو على الفحم. ذا منهاتن فيش ماركت، عمان شارع المدينة المنورة. خدمة التواصي والتوصيل من البحر إلى سفرتك مباشرة. للحجوزات والتواصي 06-55-600-6.

0: 60 نكهة البحر عالمية بقلب الأردن.
1: هنا مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان. نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة عاما بعد عام. مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4

صبرا وداوني فمنك دوى ما أشتكيه وبلسم. وكم لك من فضل علي ومنة وحاشاك أرجو منك عفوا فأحرم. وكم

مريم موئل

فأطلعا شمسين شمس سمن وشمس هدى معا فجر أطل على الوجود فأطلعا شمسين شمس سمن وشمس هدى معا قبس من

ما كان ميلاد الرسول المصطفى إلا الربيع نضارة وتضوعا.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم وحي الجمعة. الإعداد والتقديم الدكتور علي المناصير، الإشراف العام عطوفة الدكتور إسماعيل فواز الخطباء. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة والأخوات، وحياكم الله في مستهل هذا اللقاء الذي يجمعنا مع ضيفي الكريمين صاحبي الفضيلة الدكتور سلطان القرالة مدير العلاقات العامة في وزارة الأوقاف والشؤون المقدسات الإسلامية، والدكتور مصطفى أحمد الخضري الباحث في التوثيق الملكي الهاشمي، للحديث عن محاور خطبة الجمعة ليوم أمس، والتي كانت عن ذكر الله تبارك وتعالى. بإمكان الإخوة المستمعين متابعة هذا اللقاء بالإضافة إلى البث الإذاعي للإذاعة الأردنية وإذاعة القرآن الكريم من خلال صفحات الفيسبوك للإذاعة الأردنية ووزارة الأوقاف والشؤون المقدسات الإسلامية، بالإضافة إلى بث قناة أدعو التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون المقدسات الإسلامية على وسائل التواصل الاجتماعي. بإمكانهم أيضا مشاركتنا الحديث أخي أبو بشار من خلال الاتصال على هاتفي البرنامج 06-47-47-201 06-47-47-202. فمرحبا بالإخوة المستمعين، ومرحبا بالإخوة المتابعين وبضيفي الكريمين. ولنبدأ مع فضيلة الدكتور سلطان القرالة ليحدثنا عن علاقة ذكر الله تبارك وتعالى بأيام التشريق، وأيضا علاقة قضية ذكر الله تبارك وتعالى بفريضة الحج.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على رسولنا الكريم من بعثه الله تعالى رحمة للعالمين ومشكاة نور للسالكين. أولا أخي الدكتور علي، اسمح لي أنت وضيفك الكريم من هذا المنبر أن أوجه أجمل آيات التهنئة والتبريك لشعبنا الحبيب الأردني الغالي على قلوبنا، ولقيادتنا الهاشمية، ولكل من يسكن في هذه الأرض الطيبة، أن أقدم له أجمل آيات التهنئة والتبريك بمناسبة عيد الأضحى المبارك. فكل عام وأنتم بخير إن شاء الله.
0: وأنت بخير إن شاء الله.
1: أرجو أخي الكريم أن نفهم، ومن يسمعنا في هذه الدقائق المعدودة، أن كل خطبة جمعة توجد

0: اليوم من كل أسبوع لها هدف ولها رسالة. رسالتنا الكبرى أننا نريد أن يبقى هذا الإنسان المسلم دائما متصلا مع الله عز وجل، لأن رسالتنا نحن ليست رسالة عادية، إنما هي رسالة دعوة، هي رسالة القرآن، هي رسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا أتت مثل هذه المناسبة، عيد الأضحى المبارك وأيام التشريق، وهناك البعض أحيانا قد يسأل لماذا أيام التشريق، يعني لماذا سميت بهذا الاسم؟ ارتبط هذا الاسم سبحان الله عز وجل بشروق الشمس، وارتبط هذا الاسم أن هذه الأيام ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم أيام فرح، أيام خير، وأيام عبادة، وحتى أيام أكل وشرب. لماذا؟ لأن طبيعة الأكل والشرب أيضا تدخل الفرح والسرور على الإنسان، فيذكرها النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأيام مطلوب فيها أن نذكر الله عز وجل فيها ذكرا كثيرا. واليوم يا أخي الكريم، إذا أردنا أن ننظر إلى واقعنا اليوم، وجدنا أن كثير من الناس يستقبلون مثل هذه الأيام، أيام التشريق، باعتبارها أيام راحة، أيام لقاءات اجتماعية، أيام مناسبات، أيام ترفيه. هذا أمر مباح أصلا في أصله، نحن نريد من الناس أن يفرحوا، فبذلك فليفرحوا. هذا الفرح مطلوب، مطلوب من الإنسان المسلم أن يفرح. وأن تأتي هذه المناسبة وفي هذه الأيام أيام التشريق، هذا يعني لنا أن هناك رسالة أرادها الله عز وجل أن يدخلها في أذهاننا، وهي أن تكون هذه الأيام أيام عامرة بذكره سبحانه وتعالى. وحرصنا بعد كل صلاة أن نكبر. انظر لجمال وروعة المساجد في هذه الأيام، كم تتجلى عظمة الله عز وجل وروحانية المشاعر، وهي تدخل إلى قلوبنا، ونحن بعد كل صلاة نكبر التكبيرات التي ذكرها رسولنا صلى الله عليه وسلم. هناك ألسنة أخي الكريم انشغلت بالأحاديث، أحاديث الدنيا، هناك ألسنة انشغلت بالأخبار، هناك ألسنة انشغلت بترويج الإشاعات الكذابة، هناك ألسنة انشغلت أن يدخلوا على الناس التشويش، هذا بدعة وهذا ليس بدعة، وهذا حرام وهذا مكروه وهذا مباح. ويدخل كثير من الناس في هذه الدوامة وينسوا الأصل الذي من أجله شرعت هذه الأيام، أيام التشريق، وهي أيام ذكر، أيام أن تكبر الله عز وجل فيها، لأنها أيام شرع الله تعالى فيها الفرح. وأمتنا اليوم يا أخي الكريم ومن يسمعني، أحوج ما تكون أن تحتاج إلى ذكر الله عز وجل، لأن الذكر فيه رحمة وفيه سكينة وفيه طمأنينة. ولاحظ أن الناس يقرؤون سورة الكهف في كل يوم جمعة، لماذا؟ لأنه أنت تقرأ في هذه السورة أن الذي حمى الفتية حينما دخلوا إلى هذا الكهف أنهم ذكروا الله عز وجل، ونبه الله عز وجل حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، قال: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. يعني ماذا يدعون؟ في دعاء وفي ذكر، بالغداة والعشي. فأي مجلس أعظم من أن تجلس مع أناس يذكرون الله عز وجل ويذكرونك بالله في هذه الأيام، وتدخل الفرح والسرور على قلبك. بعد ذلك هل نستطيع أن نقول كيف لا؟ لا والله، نحن نريد أن نكون قريبين من الله عز وجل دائما.
1: نعم، ولا ننسى قضية الربط ما بين فريضة الحج وما بين عبادة الذكر، إذ أن كل ما في أعمال الحج هو ذكر لله تبارك وتعالى، كما جاء في قوله عليه الصلاة والسلام: إنما شرع الطواف في البيت والسعي بين الصفا والمروة،
0: نعم،
1: ورمي الجمار لذكر الله تبارك وتعالى.
0: كل حتى سبحان الأركان والواجبات كلها سبحان الله أنت تذكر الله عز وجل
1: وأنت تقوم بها. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. فضيلة الدكتور مصطفى أحمد الخضري، مفهوم ذكر الله تبارك وتعالى وقضية علاقته بالقلب واللسان والجوارح والفروقات ما بين ذكر اللسان وذكر القلب، تفضل.

0: بسم الله والحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على هذا النبي العربي الهاشمي وعلى آل بيته الطاهرين وصحابته المتقين. بداية نهنئ القيادة الهاشمية بهذا العيد المبارك، ونهنئ الشعب الأردني، ونسأل الله عز وجل أن يجعل هذا العيد عيد فرح وسرور ومحبة ونصر وتمكين لعباده المؤمنين في الأرض. كذلك نشكر وزارة الأوقاف على إقامة هذه المحاور الهامة التي تتعلق بخطبة يوم الجمعة، التي كما ذكر فضيلة الدكتور جرالي هي لها هدف واضح في إنشاء وترسيخ مفاهيم ذكر الله سبحانه وتعالى. أخ الدكتور علي المناصير، بالنسبة لعلاقة ذكر الله عز وجل باللسان والقلب، هناك علاقة وطيدة ووثيقة. الإنسان عندما يذكر ربه سبحانه وتعالى في لسانه لابد أن يكون هناك اتصال قلبي بذكر الله سبحانه وتعالى، فهناك نور في القلب يخرج ذلك النور من القلب إلى اللسان، فيذكر الله الإنسان. عندما يذكر الله عز وجل ذلك الإنسان بهذه الكيفية وبالحضور والاستحضار والخشوع، يكون الذكر له منفعة قوية حيوية. بعض الناس يذكرون الله عز وجل بطريقة ترددية وبأنغام ومقامات معينة، وعقله فقط في المقام أو في الإيقاع الصوتي للذكر، وليس المقصود من ذلك فقط أن نكبر وأن نهلل بإيقاع معين، ليس هذا المشروع وليس الهدف من ذلك ذكر الله عز وجل. الهدف منه أن ترقق القلوب، أن تصفي القلوب، أن تنقي القلوب، أن تصلح النفوس، أن تلتزم بأوامر الله وأحكامه. عندما تقول لبيك اللهم لبيك ذلكم الحجيج أو ذلكم المصلون، الذين يكبرون الله عز وجل فيقولون الله أكبر الله أكبر، هم يعظمون الله جل جلاله ويقولون في أنفسهم وفي حالهم وفي لسان حالهم أن الله سبحانه وتعالى هو أكبر وأعظم وأجل وأقدس من أي أمر دنيوي في هذه الدنيا. فنقول لهؤلاء الذين يكبرون ويهللون، عليكم أن تدركوا وأن تفهموا هذه المعاني التي تكبرون وتهللون الله عز وجل بها، أي عليكم أن يكون حالكم كما أراد الله عز وجل، لا أن ترددوا مقامات وإيقاعات صوتية معينة ونغمات معينة. معنى ذلك أن لذلك العلماء كالإمام الغزالي والإمام النووي وغيرهم من الأئمة الأعلام الذين كتبوا في ذكر الله عز وجل، ربطوا ربطا وثيقا ما بين ذكر الله الذي هو متعلق بالقلب وباللسان، وكان كما قالوا أصل الذكر يكون بالقلب، بمعنى أنك تذكر الله في قلبك، وهذا الذكر القلبي يكون على لسانك ظاهرا بيّن. وهذا معنى قول النبي عليه وآله الصلاة والسلام في الحديث القدسي: من ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، ومن ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي. إذن موضوع النفس فيها ذكر، القلب فيه ذكر. بعض الناس يظن يعتقد أن الذكر فقط يكون باللسان وبالإيقاعات، وهذه مشكلة أصبحت ظاهرة عند الناس. ماذا تقول؟ ما معنى هذا الذكر؟ ما المقصود منه؟ لا يعرف. طب قلبه غافل، يلهو، يكون منشغلا بالأمور الدنيوية وهو يذكر الله بالآلاف المرات. لا نقول أنه لا يذكر الله، يذكر الله، ولكن عليه أن يستحضر قلبه بتلك الأنوار الربانية التي تتنزل من خلال ذكر الله سبحانه وتعالى.
1: وهذا هو الأصل، قضية ذكر ربنا عز وجل بالقلب بالإضافة إلى اللسان.
0: نعم
1: نعم، لينعكس بعد ذلك على الجوارح،
0: على الواقع الاجتماعي الذي نعيشه في المجتمعات.
1: تمام، بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. فضيلة الدكتور سلطان، يمكن بالأكيد أن عبادة ذكر الله تبارك وتعالى من أيسر العبادات المشروعة في الإسلام.
2: نعم صحيح.
1: فذكر الله تبارك وتعالى مشروع في كل وقت وحين وفي أي حال كان عليها الإنسان، فهو لا يحتاج إلى وقت معين ولا إلى مكان خاص، وليس له أي يعني شروط خاصة. نتحدث عن هذا الأمر،
2: وهذا الشيء الجميل سيدي.
1: نعم،
2: هذه رحمة الله تعالى، وهذا هو كرم الله عز وجل، أنه عندما شرع لنا ذكر لم يحدده في زمن ولا في وقت ولا حتى في مكان، ولا يرتبط أيضا حتى بظرف معين، يعني مسموح لك في أي وقت من الأوقات، لأنه الأصل في الذكر هو سعادة وطمأنينة، فأنت تحب دائما أن تكون مطمئنا، دائما تكون سعيدا، فكيف تسعد وكيف تطمئن؟ ما تقول بتقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر، هذا طمأنينة. سبحان الله مجرد ما تمسك المسبحة هاي وأنت يعني وأنت بتسوق في سيارتك وأنت جالس في في جلسة مثلا من الجلسات الاجتماعية وماسك المسبحة بتقول استغفر الله استغفر الله، أنت تشعر بحد ذات هذا الوقت أنه هذا يعني هذا سعادة وطمأنينة. دقق

0: معي وليدقق معي كل من يسمعني أخي في هذه الفقرة التي أنت تسألني فيها، قضية الوقت والزمان. يكفينا في ذلك أن أتأمل حال سيدنا يونس عليه السلام. يونس عليه السلام لما لجأ للذكر والاستغفار لم
1: وهو في بطن الحوت
0: لم يكن في مسجد،

0: سبحانك إني كنت من الظالمين. وقد حرصنا نحن في وزارة الأوقاف في كل خطبة جمعة أن يكون هناك محور من محاور خطبة الجمعة أن يلجأ الناس إلى هذا الدعاء: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين،
1: باعتباره من المفرجات.
0: نعم، وأنا والله أخي الكريم أنا أركز على إخوتي وزملائي الخطباء في المساجد أن لا ينسوا هذا الدعاء ويذكروا الناس الجالسين، لأن هناك رجل بائس جالس في المسجد، هناك رجل محبط، هناك إنسان حزين، هناك إنسان مكتئب، عندما يلجأ إلى هذا الذكر لا إله إلا أنت ولجأ إليه نبي من أنبياء الله عز وجل وفرج الله تعالى همه، لم ينتظر يونس عليه السلام زمانا فاضلا، يعني هذا المكان يعني لازم يكون مفضل أو الزمان، ولا مكانا مباركا، وإنما أدرك ذلك، أدرك في باب الذكر أنه مفتوح في كل وقت، فكان هذا الذكر سبحان الله سببا في نجاته. قال الله تعالى: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. تخيل، لولا أن هذا السلاح كان يملكه سيدنا يونس عليه السلام، هل تتخيل أن يبقى يونس إلى يوم القيامة وهو في بطن الحوت؟ لكن بسبب هذا الذكر، هذا الإيمان المطلق الذي فتحه الله تعالى لنا في هذا الفضاء، في أي وقت أنت تذكر الله عز وجل إلا الأوقات التي نهى فيها نبينا صلى الله عليه وسلم سمح الله في بيوت الخلاء. هكذا نتعلم، يتعلم كل مؤمن أن الذكر ليست عبادة مواسم فقط، بل هو عبادة العمر كله. نذكر الله تعالى في الرخاء قبل الشدة. وأنا والله يا أخواني هذا الشيء مجرب، اسأل الذاكرين، اسألهم، ستجد أنهم سعداء. اذهب إلى مجالس الذكر ومجالس الناس الذين يذكرون الله عز وجل، أنا رأيتهم بأم عيني حقيقة، رأيت الأنس في وجوههم ورأيت السعادة في وجوههم ورأيت الطمأنينة في وجوههم. لماذا؟ لأنهم مجرد ما يقولوا اللهم صل على نبينا محمد بيشعروا أن النبي معهم، ومن كان النبي معهم في جلسته كيف بده يكون شعوره؟ ومن كان الله تعالى معه من يستطيع أن يكون ضده؟ فنسأل الله تعالى أن يكون دائما يا أخي من الذاكرين إن شاء الله.
1: آمين يا رب العالمين. فضيلة الدكتور مصطفى، المشتتات في هذا الزمان كثيرة، المشتتات عن حقيقة وجود الإنسان في هذه الحياة المتمثلة في عبادة الله عز وجل وإمارة هذا الكون، هذه المشتتات كثيرة، وسائل التواصل الاجتماعي، الهواتف، المحطات التلفزة، المسلسلات، الدراما، الأكشن، الأمور التي لا فائدة منها في هذه الحياة، اهتمام الإنسان في بعض القضايا التي لا تسمن ولا تغني من جوع، كل هذه من المشتتات عن ذكر الله تبارك وتعالى. الآن يا شيخنا، كيف نجعل عبادة الذكر عادة يومية للمسلم في عصر المشتتات هذه؟
2: بارك الله فيكم يا سيدي. المشتتات كما ذكرتم فضيلتكم كثيرة وعديدة في هذا العصر، خاصة في عصر التقدم والتكنولوجيا والتقنية، خاصة في الجيل، في هذا الجيل الناشئ من الشباب والبنات، نراهم كما ذكرت على التواصل الاجتماعي أو على التليفون أو على التلفزة،
1: الأرجيل، المقاهي،
2: المقاهي، الأرجيل، يجلسون الساعات طوال 4 ساعات 3 ساعات 2 ساعة، ولكن عندما تقول له اذكر الله عز وجل 5 دقائق يشعر بثقل، وكأنك تقول له احمل جبلا على ظهرك. صحيح. وهذه مشكلة. إذن هذه المشكلة التي يعيشها شبابنا اليوم، لماذا؟ لأنهم لم يتربوا على ذكر الله، لم يتربوا على الروحانية والإيمانية. لذلك نرى الناس، الخطيب تأخر 4 دقائق 5 دقائق، الكل يقوم ويجلس ويقعد، وإنسان يذكر الله يطيل قليلا بالصلاة أو الذكر أو الدعاء، نرى الناس يملون إلى غير ذلك. ولكن كما ذكرت عند التواصل الاجتماعي أو في المقاهي أو في النوادي أو من أجل طعام ممكن يذهب 4-5 ساعات ولا يشعر بأي ضيق. ما سبب ذلك؟ هذا سببه الوسواس، الشيطان. لذلك الله عز وجل يقول: من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أنت أيها الإنسان المؤمن التقي النقي، إذا لم تجد بيئة صالحة تقويك على ذكر الله عز وجل وعلى طاعته، ولم تبحث عن مجالس الذكر كما ذكر فضيلة الدكتور الجرالي قبل قليل، هناك مجالس الذكر أنشأها العلماء والأولياء والصالحون في المملكة الأردنية الهاشمية وفي غيرها من الدول. أنت أيها المسلم عليك أن تبحث عنها، عليك أن تذكر الله عز وجل، عليك أن تبحث عن هؤلاء العلماء العاملين الربانيين من أجل أن

0: يشجعونك على ذكر الله سبحانه وتعالى، ومن أجل أن تبتعد عن البيئة السلبية المتعلقة بالتواصل الاجتماعي والتلفونات والقنوات والفضائيات والمقاهي والجلوس الفارغ الذي لا يسمن ولا يغني من الجوع. إذا نقول للآباء وللأمهات، عليكم أن ترشدوا أولادكم وبناتكم إلى ذكر الله عز وجل وإلى مجالس الذكر في هذا البلد الطاهر الطيب، لأنكم تستثمرون أولادكم بطاعة الله. وأفضل استثمار للأولاد في هذه الدنيا هو أن يكون الولد أو البنت مطيعة لله عز وجل ولرسوله. إذا لم يكن الجيل الناشئ محبا لله ولا لذكر الله، فماذا نهدف منه؟ لا يصل إلى حقيقة. لذلك نحن نركز في موضوع الذكر أنها تطهير للقلوب، أن ذكر الله عز وجل من أعظم الأجور. الذي يذكر الله عز وجل يكون عنده آداب وعنده أخلاق وعنده تواضع وعنده
1: مواطن صالح،
0: ويكون في النهاية مواطن صالح يحب الناس ويحب الآخرين ويحب الجيران، لا أن يكون عبوسا قمطريرا شديدا لا يذكر الله،
1: ويدعو لوالديه بعد مماتهما،
0: ويكفي هذا أن يدعو لوالديه في كل صلاة أو بعد مماتهما. لذلك نرى في بيوت العزاء كذا، نذهب إلى بعض نرى، يعني أنا البارحة كنت في مثلا بيت عزاء، غيبة، نميمة، دخان، ما في ذكر، ما في طاعة، ما في عبادة. فنسألهم لماذا لم يتربوا على ذكر الله. نعم. ولذلك نحن نرشد الناس ونقول إذا أردتم أن تنجوا في الدنيا وفي الآخرة أيها الأمهات أيها الآباء، عليكم أن ترشدوا أولادكم إلى مجالس الذكر والطاعة والعبادة.
1: يعني بيوت العزاء الموجودة عندنا بالأردن، يعني كما هو مشاهد، سجائر، غيبة، نميمة، حديث في أمور الدنيا، حديث في الاقتصاد، حديث في السياسة،
0: وما إلى ذلك.
1: الآن في عادة مثلا في مصر الشقيقة، استقدام مقرئين قرآن ويقرأوا في هذه البيوت. يعني إذا أنت ما قدرت تقرأ صفحة من كتاب الله عز وجل في ذلك اليوم، يكفي أن تستمع إلى تلاوة طيبة من القرآن الكريم. لماذا لا يصار إلى نشر هذه العادة في بيوت العزاء، بحيث يتم استخدام مقرئ قرآن في بيت الأجر،
0: درس دعاء،
1: يقرأ درس أحد الدعاء، أحد يعني الإخوة الأئمة والخطباء والواعظات، يعني وزارة الأوقاف والشؤون المقدسات الإسلامية مش مقصرين في هذا المجال. يعني الواعظات يقومن بدور في توعية النساء في بيوت الأجر بأحكام الشريعة الإسلامية، وكذلك يعني أئمة المساجد في المنطقة يقوموا بهذا الأمر. لكن بدل ما نكون يعني، ويعجبني رحمة الله عليه الشيخ سامر القبج
0: رحمة الله عليه
1: يعني قبيل وفاته كتب وصية أنه ما في داعي يكون في بيت أجر. مصاريف بيت الأجر التي تقدر ب4000 دينار أوصى بالتبرع بها إلى كلية الفقه الشافعي. طلبت كلية الفقه الشافعي حتى يعني تدفع رسوم التسجيل لهم في جامعة العلوم الإسلامية العالمية، والطلبة الفقراء. وحكى يعني في وصيته أنه هاي يعني جالس العزاء كلها غيبة وكلها نميمة وكلها يعني حديث في أمور لا تسمن ولا تغني من جوع.
0: يعني كما ذكر الدكتور علي
1: رحمة الله على الشيخ سامر القبج،
0: الله يجعل موال الجنة والفردوس الأعلى، وهؤلاء مثل الشيخ سامر وغيرهم من العلماء العاملين الذاكرين، لأنهم تربوا على الذكر فيعرفون مقاصد ذكر الله عز وجل.
1: والشيخ سامر القبج يعني إحنا من باب التذكير هو أحد قضاة الشرع الشريف،
0: وهو أصحاب الطريقة النقشبندية.
1: الدكتور سامر مازن القبج رحمة الله عليه،
0: رئيس محكمة الاستئناف السابقة رحمه الله،
1: الله يرحمه.
0: المسألة المتعلقة في ذلك، يعني صرنا تكلمنا في موضوع، نتكلم بلغة عامية، يعني بيوت العزاء كلنا نعرف، نذهب القيل والقال والغيبة والنميمة والدخان والصوت المرتفع الذي يعني هو يغضب، والقهقه والضحك بطريقة يعني حتى أنا
1: ما في طعام بالموت.
0: قالوا أصحاب العزاء يعني الأبناء قالوا يعني بس يحترموا أهل الميت، على الأقل يحترموا المكان الذي يجلسون فيه. يعني مشكلة حزينة. ولذلك
2: حتى مساجدنا والله الآن،
0: حتى مساجدنا القيل يعني والقال
2: يذكر فيها الله عز وجل، صارت
0: بعض القيل والقال
2: مجالس لحديث الدنيا والقهقه.
0: ولذلك وزارة الأوقاف مشكورة ألزمت الناس بقراءة الختمة القرآن الكريم بذكر الله بالفقه الشافعي، من أجل ألا تكون المساجد فارغة. ولذلك أنا أقول من باب الإعلام الإسلامي لابد أن ننشر ثقافة الوعي في موضوع العزاءات. كما ذكر في مصر، في بغداد، في الشام، هناك سكون كامل، قراءة الفاتحة، الدعاء، احترام الذي يتكلم. يعني لا أريد أن أذكر أسماء، هناك كثير من العلماء يأتوا إلى بيت العزاء من أجل أن يتكلم دقيقتين، العوام لا يجعلونهم يتكلمون. القيل والقال وعدم الاحترام. فنحن نرجو

0: من الإخوة الذين يعني يقيمون العزاءات أن يحترموا أهل الميت وألا يتكلموا بالقيل والقال، وإذا لم يرد أن يسمع كلام الله عز وجل على الأقل أن يسكت. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، أو كما ذكرتم فليدعو قارئا قرآنيا نسمع منه بعض آيات القرآن الكريم من أجل أن تكون صدقة جارية له. يعني البارحة كنت في آخر بيت عزاء، أنا جلست 5 دقائق شعروا ودعوت لهم دقيقتين فقط، يعني ما جلست أكثر من دقيقتين، يعني شعروا بسعادة كأنك أعطيتهم الدنيا وما فيها. لماذا؟ لأن الميت ولأن أهل الميت يريدون ذكر الله عز وجل، يريدون أن ننشر الطاعة العبادة. الميت يحتاج إلى ذكر الله، لا يحتاج إلى قيل وقال،
1: وهو سبب في هذا الاجتماع. وبالتالي ما تقوم به هو إن شاء الله في نهاية المطاف من باب الترحم عليه.
0: نعم، وهو من باب الرحمة عليه. ولذلك نحن نقول لأهلنا في المملكة الأردنية الهاشمية، لمجتمعاتنا، علينا أن نحترم بيوت العزاء، أن نحترم الأموات، ألا نتكلم الغيبة والنميمة، أن نذكر الله عز وجل، أن نقرأ آية سورة الفاتحة، أن نسمع آيات من القرآن الكريم من أجل أن نأخذ أجرا وثوابا جزيلا. وهذا لا يكون إلا من خلال نشر الثقافة عن طريق المنابر الإعلامية. نعم. في هذه المجالات
1: بدقيقة واحدة، يعني إحنا تحدثنا عن بيوت العزاء.
0: نعم.
1: وجبنا مثلا عادة أهل مصر فيها قراءة القرآن الكريم. هنا أقول بأن أشهر التلاوات القرآنية اللي الآن إحنا نسمعها من الشيخ عبد الباسط والشيخ مصطفى إسماعيل وكبار القراء، القراء الذهبيون، إنما تليت في بيوت العزاء في مصر في فترة الستينيات والسبعينيات وبداية الثمانينيات. أيضا قضية الفرح، يعني قضية تحدثنا عن الحزن، الآن نأتي إلى الفرح، الزيجات. يعني في بعض المجتمعات العربية يبدأون زيجاتهم هذه بذكر الله تبارك وتعالى، بذكر الله تبارك وتعالى عندما يعقدون عقد القران في المسجد، انطلاقا من قوله صلى الله عليه وسلم: أعلنوا هذا النكاح واضربوا عليه بالدفوف، واجعلوه وين؟ واجعلوه في المساجد، والمسجد كله ذكر لله تبارك وتعالى. ولا شك بأن الزواج الذي يبنى على ذكر الله عز وجل ويتم إجراؤه في المسجد سيكون زواجا ناجحا في نهاية المطاف، باعتبار أنه اكتسب من طاقة المسجد الإيجابية باعتباره من أحب البقاع إلى الله عز وجل.
0: لذلك دكتور علي، بس نقطة الفرح
1: نتحدث عنها بعد الفاصل إن شاء الله. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، يحين الآن موعد أذان الظهر.
2: الله أكبر الله أكبر.

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين.
1: آمين.
0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة
1: آمين.
0: والدرجة العالية الرفيعة
1: آمين.
0: وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته آمين. إنك لا تخلف الميعاد آمين. شيخ مصطفى، نكبر جريا على إعمال للسنة.
2: على السنة. نعم
0: نعم، تفضلوا.
3: الله

لله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله وبحمده بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا

0: رب اغفر لي ولوالدي، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا.
1: اللهم آمين يا رب العالمين. إذن هكذا أيها الإخوة والأخوات، وحسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، رفع أذان الظهر الشريف من رحاب مسجد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي.

0: بالعاصمة عمان. فضيلة الدكتور سلطان، كيف يحيي ذكر الله عز وجل القلوب الميتة؟ هنالك أثر نفسي وروحي لقضية الذكر. من أراد أن يعالج الأرق والقلق والاكتئاب وأي شيء يشعر به في هذه الحياة عليه بذكر الله، انطلاقا من قوله تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. تفضل يا سيدي.
1: دعني أخي العزيز نعترف جميعا أننا اليوم للأسف الشديد نعيش في زمن كثرت فيه أسباب القلق والتوتر، وتزاحمت فيه الضغوط النفسية والهموم المعيشية. يبحث الناس عن السكينة في كل مكان، يبحث هذا الإنسان عن السعادة، عن الطمأنينة، عن الراحة، أين هي؟ أين يجدها؟ وهنا يأتي دور هذا الكتاب العظيم القرآن الكريم، حينما يوجهنا إلى كيف تطمئن نفوسنا وكيف تستقر هذه الأنفس وهي تعاني من هذه الأزمات. ذكر الله عز وجل يجب أن يفهم فهما دقيقا، هو ليس مجرد كلمات نرددها على الألسنة، هو صلة بالله عز وجل. عندما تقول يا الله ماذا الكلام، تكون مع الله عز وجل. وقالها سبحان الله، كل إنسان شعر بالضيق وبالتعب شعر أنه سبحان الله يريد أن يناجي واحدا فقط، هو الله عز وجل. حتى ديكارت لما عامت فيه السفينة في البحر وأوشكت السفينة على الغرق، فلما يعني أنقذه الله عز وجل من هذا الغرق، فسألوه قال: هل كنت تريد أن تنادي أحد في ذلك الوقت الصعب الذي مر بك؟ قال: نعم، كنت أشعر أن أريد أن أنادي، لكن لا أعرفه، من هو؟ هو يعني لم يكن مسلما فقط. فقال له العم: قال ذلك هو الله.
2: لا إله إلا
1: الله. أنت داخليا أنت تريد أن تناجي الله عز وجل،
0: اللي هو المتحكم بالكون كله.
1: نعم، هذا هو الذي. ولذلك يعني الأنبياء والصالحون يلجؤون إلى ذكر الله عز وجل عند الشدائد، دائما عند، حتى النبي صلى الله عليه وسلم إذا فزعه أمر أين يهرب؟
0: إلى الصلاة.
1: يهرب إلى الصلاة، يهرب إلى ذكر الله عز وجل ويذكر الله عز وجل. اليوم أخي الكريم، نحن بأمس الحاجة أن نجعل من هذا الذكر علاج لمرضى القلوب، علاج للناس الذين يعانون من الاكتئاب والقلق والخوف. وقد يقول يعني إنسان معقول يعني في كثير ناس يعني مصابين بالقلق؟ الإحصائيات اليوم بتقول يعني هناك إحصائيات كبيرة جدا للأسف الشديد. اليوم في عندك 1 مليار شخص في العالم مصابون بالقلق والاضطراب والأمراض النفسية. أنت تتحدث عن نسبة يعني 1 من كل 8 أشخاص في واحد منهم مضطرب نفسيا. أنت تتحدث عن 12-13% نسبة في العالم أنهم مصابون. هذه الأحصائيات طبعا غير أشخاص الذين أخفوا أنفسهم ولا يريدون الذهاب إلى المستشفيات
0: من باب الحياء والخجل.
1: في ناس نعم يخشى على نفسه، كيف أنا أروح أراجع مثلا طبيب نفسي؟ يخاف على نفسه. يأتي هنا دور القرآن. ولكن دعني أركز يا أخي الكريم وأذكر بشيء مهم، ليس العلاج بالقرآن أن يكون، لابد أن يكون على يد شيخ. وهذا لأنه هناك من لجأ إلى مثل هذا العمل على أن يكون مهنة وامتهنه
0: من باب الشعوذة.
1: وقد يكون شخص غير صالح.
0: نعم. وفي منهم صالحين.
1: نعم. قد يكون نعم هذا الشخص الذي أخي الكريم، الرقية الشرعية لا تقتصر على أن يكون هناك شخص يرقيك، وإنما تستطيع أن ترقي نفسك بنفسك. أنا أقول دائما الأحرص على ابنه اللي هو الوالد أكثر من حرص شخص ثاني يأتي تذهب إليه وترقيه مثلا بالرقية الشرعية. هنا نريد أن ننبه أخي الكريم من خلال هذه الإذاعة إلى أمر مهم، أنه يجب أن نكون على وعي تام في قضية الذهاب إلى مثل هؤلاء. بدك تكون هذا الشخص بيكون شخص عنده تقوى الله عز وجل، عنده خوف من الله عز وجل، وهو يتعامل بهذه الرقية الشرعية. اليوم أخي الكريم نحن نستطيع أن نعالج أنفسنا في مثل هذه الظروف الصعبة عندما نقتنع قناعة تامة أن القرآن بآياته بحروفه كله رحمة وسكينة وطمأنينة. فإذا شعرنا بهذا الشعور استطعنا أن نبقى دائما متوازنين، لأنه اليوم احنا مطلوب منا التوازن في الحياة.
0: نعم.
1: نريد أن نتزن في الحياة حتى نكون مع الله عز وجل.
0: بارك الله فيكم. فضيلة الدكتور مصطفى، ربنا عز وجل يقول

0: يقول في كتابه الكريم: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. نتحدث عن هذه الباقيات الصالحات من سبحان الله وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، دلالتها تفضل.
1: بارك الله فيكم.
0: يعني أحسن من المال وأحسن من المال بنين من كل شيء.
1: نعم، وإذا كما ذكرتم فضيلتكم الدكتور الجلال الله يحفظه الجميع، موضوع ذكر الله عز وجل بداية أن هناك أكثر من 70 آية قرآنية تحث وتحض الإنسان المؤمن على ذكر الله. الأصل آية واحدة تكفي من أجل أن نفهم أن ذكر الله أمر لا بد منه، ولكن لماذا هذا التكرار ولماذا هذا التأكيد ولماذا هذا الحث والحض من الله عز وجل في قرآنه العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه بأكثر من 70 آية قرآنية وأكثر من 1000 حديث نبوي يؤكد ويبين لنا أهمية الذكر. بعد ذلك كله يبين لنا أن كما ذكرت أن العلاج وأن الدواء وأن الرحمة وأن الطمأنينة وأن السكينة وأن السعادة الدنيوية والأخروية لا تكون إلا من خلال ذكر الله سبحانه وتعالى، وأن الذين يحاربون ذكر الله عز وجل ويحاربون مجالس الذكر ويقولون إنها بدعة ولا يجوز رفع صوت بالذكر وإلى غير ذلك من التشويش على المسلمين، فهؤلاء بعيدون عن الفهم الصحيح لهذا الدين ولهذا الإسلام ولذكر الله. ولذلك الله عز وجل الآية الوحيدة التي بيّن الله عز وجل يجوز للإنسان أن يذكر ربه في كل وقت بوضوء من غير وضوء بطهارة من غير طهارة في أي مكان: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض إلى غير ذلك آخر الآية. إذن الله عز وجل يقول لهؤلاء: عليكم أن تذكروا الله في كل وقت. ويأتي أناس ويقولون: لا، ذكر الله بصوت مرتفع مشكلة، ذكر الله دائما فيه غلو، ذكر الله ربما يؤدي إلى البدعة، ذكر الصلاة على النبي بكثرة ربما تؤدي إلى الشرك وإلى أمور غريبة عجيبة دخلت على مجتمعاتنا وعلى أفكارنا من أجل أن يسلخوا أولادنا وبناتنا من محبة ذكر الله سبحانه وتعالى. القرآن أوضح منه ما فيه، آيات عديدة كثيرة كلها تأمر بالذكر: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، ثم أكد بهذا الذكر بالتسبيح: وسبحوه بكرة وأصيلة. إذن لماذا نحن نزايد على هذا الدين ونقول إن ذكر الله ليس مهما ولا يجوز أن نرفع الصوت بالذكر والتشويش؟ هذه النقطة الأولى. النقطة الأخرى التي تتعلق بذكر الله سبحانه وتعالى أن من وصل إلى مرحلة السعادة والطمأنينة والإيمان لا يصلها الإنسان لا بجاه ولا بسلطان ولا بمركز ولا بمال، إلا السعادة لا تكون إلا بذكر الله سبحانه وتعالى. كما ذكر أخونا الدكتور جرالة قبل قليل، نسبة عالية في المجتمعات العالمية إن كانت إسلامية أو عربية أو عالمية بسبب الفراغ الروحي يذهب إلى المخدرات، يذهب إلى المسكرات، يذهب إلى موضوع النساء، يذهب إلى الفراغ الروحي، يذهب إلى الغيبة والنميمة والسخرية والكبر، هذا كله بسبب الفراغ الروحي وعدم تربية ذلك الإنسان على ذكر الله. الذي يذكر الله عز وجل يكون فرحا، يكون سعيدا، لا ينظر، لا يحسد، لا يغل، لا يحقد، يكون متحابا متراحما مع إخوانه، لا يتكبر على خلق الله عز وجل. لماذا؟ لأن له صلة اتصال بالله قوية. أما ذلك الإنسان عنده فراغ روحي تراه ينشغل بفلان وبعلان وهذا.
0: وكأنك تقصد فضيلتك بأن من وسائل مكافحة الجريمة والتطرف ومكافحة المخدرات يعني تنشئة الطفل منذ الصغر على ذكر الله تبارك وتعالى، إعمالا لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا.
1: لذلك العلماء التربية والنفس قالوا: إذا أراد الإنسان أن يكون متوازنا في قلبه وعقله وجسده لابد أن يتعلم ذكر الله سبحانه وتعالى. إذا أردت أنت أيها الأم أيها الأب أردت أن يكون ابنك سليما متوازنا في عقله وروحه وجسده لابد أن تربيه تربية روحية. والآن بسبب المادية وطغيان المادية على مجتمعاتنا أصبح الفراغ عند الشباب، وأصبح السهر إلى الفجر، وأصبح القيل والقال، وأصبحت الجرائم والمخدرات والمسكرات. هذه مشكلة. نحن الإسلام يعني جاء ليعالج قضايا اجتماعية، ما جاء الإسلام من أجل أن نتحدث عن قبل 1400 سنة ماذا حدث وماذا حصل. الإسلام جاء ليعالج كل قضية اجتماعية تربوية اقتصادية سياسية في ديننا، وهذا معنى قوله سبحانه ما فرطنا في الكتاب من شيء.
0: إذن من وسائل

0: مكافحة الجريمة ذكر الله تبارك وتعالى، الالتزام بذكر الله، يعني الحاد تطرف، نعم. تكفير،
1: التكفير،
0: ما في واحد يذكر ربه،
1: نعم. يكفر الناس،
0: ما في واحد يذكر ربه يكفر الناس، نعم. أليس كذلك؟
2: أكيد بلد. نعم.
1: يعني العلماء، يعني النقطة أخيرة، العلماء الربانيون الصالحون الذاكرون كالإمام الشعراوي والبوطي والشيخ نوح القضاة حفظهم الله وغيرهم من الأئمة، والإمام الغزالي والعبد الغني النابلسي والرفاعي وعبد القادر الجيلاني، هؤلاء أئمة التربية والتصوف والإحسان، وأئمة من كتبوا في ذكر الله عز وجل، إن كان ذكرا قلبيا أو إن كان ذكرا لسانيا، وحالهم يكون حالا ربانيا، كنت سمعه الذي يسمع به ورجله التي يمشي عليها إلى غير ذلك، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنا، نعم. نعم. اللهم اجعلنا من عبادك الذاكرين حقا.
0: آمين. آمين. فضيلة الدكتور سلطان، لا شك بأن ذكر الله تبارك وتعالى يؤدي في نهاية المطاف إلى طهارة الباطن.
2: نعم صحيح.
0: وطهارة الباطن تثمر طهارة الظاهر. طهارة الظاهر تتمثل بالنظافة. ليش؟ ولماذا؟ لأن الذكر يمنع الأذى. ذكر الله تبارك وتعالى يمنع الأذى. والمسلم الذي يذكر الله يستشعر مراقبته، لأنه من جملة يعني وسائل ذكر الله عز وجل أن تذكر الله بقلبك. المسلم الذي يذكر الله يستشعر مراقبته سبحانه وتعالى، فيمتنع عن إيذاء الناس أيا كان نوع هذا الإيذاء، ومن ذلك ترك المخلفات، بل ويميط الأذى عن الطريق كشعبة من شعب الإيمان. انطلاقا من ذلك وإعمالا لمبادرة وزارة الأوقاف معا لأردن أجمل، كيف يساهم ذكر الله تبارك وتعالى في ترسيخ مبادرة سمو ولي العهد المعظم التي يعني ملخصها المحافظة على النظافة والحد من الإلقاء العشوائي للنفايات؟ في شخص يذكر ربه سبحانه وتعالى يقوم بإلقاء مثلا كاسة القهوة من السيارة، أو يقوم بإلقاء النفايات في الشوارع؟ تفضل يا سيدي.
2: أخي الكريم، دعني أقول أمام كل من يسمعنا، نحن في وزارة الأوقاف اليوم بفضل الله تعالى وبحمده خرجنا من صحن المسجد وانطلقنا في فضاء، في فضاء البلد.
0: نعم.
2: لماذا؟ نريد أن نبين للناس ما هو حقيقة هذا الدين. وحقيقة هذا الدين أنه دين شامل متكامل يتكامل،
0: نعم.
2: مع بعضه،
0: نعم.
2: البعض،
0: نعم.
2: هذا الدين اليوم أنا أريد أن أبين لك يعني من بعض الثمار التي نجنيها من وراء ذكر الله عز وجل. أخي الكريم، بعد أيام قليلة ستجد الأردن بشرقه وغربه وشماله وجنوبه يشع ذكر الله عز وجل، ونحن نرى أبناءنا حينما أنهوا دراستهم في المدارس والتحقوا الآن بالمراكز الصيفية لتعليم القرآن الكريم.
0: نعم.
2: لنسأل أنفسنا سؤال، ما الذي سيفعلونه أبناؤنا في هذه المراكز؟ أليس هو ذكر الله عز وجل؟
0: صحيح.
2: قراءة القرآن هو ذكر الله. قراءة القرآن، الذكر لا يقتصر سبحان الله والحمد لله، وإنما كل شيء جميل في حياتك هو ذكر الله عز وجل.
0: صحيح.
2: ما تقدمه لوطنك فهو ذكر الله عز وجل. نحن اليوم في وزارة الأوقاف حرصنا كل الحرص أن نبين للناس أننا عندما أخذنا هؤلاء الفتية أبناءنا في المدارس وألحقناهم في المراكز الصيفية وألحقناهم في مراكز تحفيظ القرآن وألحقناهم في برامج الختمة الملكية في المساجد الآن، نريد أن نبين للناس شيئا مهما،
0: مبادرة معا لأردن أجمل،
2: نعم. نبين للناس شيء مهم جدا في حياة هذا البلد الحبيب، أن هذه المراكز هي التي تخرج الجيل الصالح، الجيل الذي يعرف كيف يحمي وطنه وكيف يقدم لوطنه. اليوم عندما ترى أبنائنا وهم يرتدون الفيزيت الأخضر هذا أو اللون يعني
0: الأصفر،
2: عندما ترى أبنائنا ونحن معهم كوزارة الأوقاف في مبادرة نحو أردن أجمل،
0: معا لأردن أجمل،
2: معا لأردن أجمل، أنت تبين رسالة. أنا نريد هذه الرسالة أن نعلنها لكل من هو في هذا البلد الحبيب، أن هذا القرآن وأن هذا الذكر الذي تعلموه في مجالس العلم في مجالس ذكر الله عز وجل، انظر كيف أنتجت من هؤلاء الفتية أن يحافظوا على نظافة بلدهم، أن يحافظوا على متنزهاتهم، أن يحافظوا على مقدرات ومنجزات البلد، هذه يا أخي الكريم هي رسالتنا اليوم في وزارة الأوقاف، ليست رسالة روتينية وليست رسالة عبارة عن كلمات ترتل، وإنما هي عبارة عن أفعال نترجمها على الواقع. ترجمناها في الشمال، ترجمناها في الوسط، ترجمناها الأسبوع القبل الماضي
0: في العقبة،
2: ترجمناها في مدينة العقبة على شواطئ العقبة، وكان لنا الأثر والبصمة، وكان لنا الشرف أن كل واحد فينا من موظفي وزارة الأوقاف وكان على رأسهم، يعني حتى عطوفة الأمين العام اللي كان يعني هو قائد الفريق، وكان
0: طبعا الفريق الشرف يتكون من طلبة دور القرآن الكريم.
2: نعم كل نحن كل المملكة،
0: نعم
2: كل المملكة بدور القرآن الكريم، هؤلاء كلهم فرق متطوعة معنا،
0: تمام
2: كل واحد فيهم يمسك هذا الكيس بكل شرف وبكل قوة وإخلاص، وهو يعني يقدم شيء لوطنه ويقيم مثلا النفايات الملقاة هنا وهناك حتى نحقق هذه المبادرة التي يعني أطلقها ولي عهدنا الحبيب،
0: نعم
2: المحبوب ولي عهدنا الحسين ابن عبد الله حفظه الله.
0: انطلاقا من قوله صلى الله عليه وسلم إماطة الأذى عن الطريق
2: صدق.
0: صدقة. طبعا في نهاية هذا اللقاء أيها الإخوة والأخوات لا ننسى التركيز على قضية شعيرة الأضحية وعلاقتها بشكر الله تبارك وتعالى والاعتراف بفضله. من يريد أن يضحي بإمكانه أن يضحي
2: حسب
0: هذا اليوم حسب إمكانياته إلى ما قبيل مرب هذا اليوم. كل الشكر والتقدير لكم صاحبي الفضيلة، فضيلة الدكتور مصطفى الخضري الباحث في التوثيق الملكي الهاشمي، فضيلة الدكتور مصطفى سلطان سلطان القرال مدير العلاقات العامة في وزارة الأوقاف. الشكر موصول مستمعي ومتابعي الكرام لعطوفة الدكتور إسماعيل فواز الخطبة المشرف العام على هذا البرنامج. لكم أجمل تحية من محدثكم الدكتور علي المناصير، وصيكم بكثرة الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحي الجمعة. الإعداد والتقديم الدكتور علي المناصير، الإشراف العام عطوفة الدكتور إسماعيل فواز الخطباء.

موجز الواحدة ظهرا من عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أهلا بكم. الأجهزة الأمنية في مركز حدود المدورة تتخذ كافة الاستعدادات لاستقبال قوافل الحجاج الأردنيين بدءا من مساء اليوم بعد أدائهم فريضة الحج للعام الحالي. واشنطن تؤكد أن لديها الوسائل لاستئناف الحرب مع إيران، وطهران تتهم واشنطن بمواصلة الحصار البحري رغم إعلان رفعه. استشهاد 10 أشخاص بغارة إسرائيلية على جنوب لبنان، وحزب الله يطلق عدة صواريخ على شمال إسرائيل. حركة حماس تتهم نتنياهو بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار بعدما أمر الجيش بالسيطرة على مزيد من الأراضي في قطاع غزة. تعليق مؤقت للرحلات في مطار ميونخ بعد الاشتباه برصد طائرات مسيرة وفق ما أفاد متحدث باسم الشرطة وإدارة المطار محليا.

0: وزارة السياحة تقول أن استئناف رحلات الطيران منخفض التكاليف اعتبارا من الأول من تموز المقبل سيسهم في زيادة أعداد السياح. وأخيرا، أجواء لطيفة الحرارة اليوم وارتفاع طفيف على درجات الحرارة غدا. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان، وتستمعون إليها في العاصمة عمان على موجة FM 93.1 ميجاهيرتز، في إربد والكرك 98.7، وفي العقبة 91.5، المفرق 94.7، وفي عجلون 93.9، في إقليم البتراء 96.3. وبإمكانكم الاستماع إلينا عبر قمر نايلسات القنوات الإذاعية بتردد 11957.
2: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-8-39-444. تقبل الله منكم.
3: بعد التميز بقهوة بنشموط الأردنية والسعودية، جديدنا قهوة بنشموط الخليجية بعبوتها الفضية، مزيج متقن من البن الطازج والبهار القوي الحاد. اشرب رشفة وخلي مودك خليجي. قهوة بنشموط الخليجية ثقيلة وبتشعط.
4: فنجان قهوة وابتسامة وسعة بال، تلقى المسا يروق لك لو كنت ضايق. لا تقول مالي خلق وتقدر الحال، حاول تعيش مع بنشموط دقايق.
3: اشرب رشفة من بنشموط الخليجية بالطعم القوي بعبوتها الفضية وخلي مودك خليجي.
5: وين هالغيب يا رجل؟
6: آخ والله إني تعبت من اللف والدوران، وأنا أبدور على شقة.
5: أنت دائما بتحب تغلب حالك، مش حكيت لك عن إسكانات ناصر حمدان؟ عنده شقق سوبر ديلوكس وبأعلى المواصفات والمساحة اللي بدك إياها.
6: بس أنا ما معي كاش.
5: يا رجل، إسكانات ناصر حمدان عنده ميزة الأقساط وبنفس سعر الكاش وبدون وساطة البنوك، وما بتدفع أي شيء زيادة وبتقسط على راحتك.
6: ريحتني، الله يريح بالك يا ناصر حمدان، فعلا إنه إسكانات ناصر حمدان بيت الأمان.
5: قسط قسط قسط مع إسكانات ناصر حمدان،
7: بيت الأمان. إسكانات ناصر حمدان، عمان مقابل مستشفى الجامعة الأردنية، تليفون 0799 337 337.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، إربد، طريق عمان السلط ومكي مول. عابدين بكل بيت موجودين.
1: خبر عاجل من مفروشات شهوان، خصم 25% على كافة المفروشات.
2: تعبان؟ سهران؟ حيران؟ خذ مني ما إلك إلا شهوان، بالتقسيط بدون دفعة أولى بسعر الكاش. أفرش بيتك من شهوان غير ماء الكاش، كنبايات، غرف سفرة، غرف نوم وشو ما بدك أثاث للبيت. تشكيلة واسعة من كل الموديلات وأفضل خدمة ما بعد البيع. من شهوان للمفروشات، الحائزة على شهادة الآيزو 9001 و10002. واليوم جمدنا أقساطك 90 يوم سماح. مفروشات شهوان، الأجمل في الأردن. تعالوا نحكي لكم قصة صغيرة. بدأت سنة 1975، وقتها كانت الحرفة شغف والجودة عنوان، ومن يومها لليوم والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. مطابخ لامينيت، خزائن حائط وأبواب داخلية من قشرة البلوط والجوز، وأبواب بي في سي، وأكيد أبواب أمان بكل المقاسات. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. زورونا في عمان، شارع الحرية، إربد، شارع وصف التل والزرقاء، وادي العش. 077-079-5101. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
3: اهلا وسهلا فيكم اليوم، وبنرحب بالشيف كرم. شيف، شو بدك تستخدم مكونات بطبخه اليوم؟
4: طبعا زي ما بنستخدم بطبخات كل يوم، منتجات كرم زمزم. يعني اذا حكينا عن زيت القلي بنحكي عن احد افخر انواع الزيوت الموجوده في الاسواق، اما اذا حكينا عن ارز كرم زمزم فما رح نوفي حقه. يعني للمنسف بجنن، للمقلوبه بشهي، وللمحاشي ما في مثله، ولا للمندي والكبسه والاوزي، اوه الحديث يطول. وغير الرز لو حكينا عن الكاتشب ولا المعلبات بانواع، بتروح حلقة اليوم بدون ما نطبخ إشي.
3: كرم زمزم، تشكيلة واسعة من المنتجات الغذائية.
4: جميع منتجاتنا متوفرة في جميع الأسواق التجارية وفروع المؤسسة المدنية والمؤسسة العسكرية.
5: شركة الفريد للألمنيوم والمطابخ، الأميز في عالم المطابخ والشبابيك الألمنيوم، أحدث التصاميم والموديلات العصرية بجودة عالية، قسط على 24 شهرا وبسعر الكاش وبدون دفعة أولى عن طريق البنك الإسلامي الأردني. الفريد للألمنيوم والمطابخ، عمان، شارع القدس، خلف الفوريكي للسيراميك وركن الفريد لدى عياد. 0739-067-81. الفريد للألمنيوم، رؤية تتحقق.
6: اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة وبراهنك عطعن. وهسا خبرني شو رأيك؟
7: فعلا أطيب منسف باكله.
4: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاع العلي، دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة، بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.
3: وين صافن يا زلمة؟
4: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
3: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
4: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
3: زورونا في معارضنا، شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية،
4: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور.

0: نتهنى وتفرح عينينا من باب البيت لو مشينا للمطبخ عغد التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو كلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: هنا مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان، نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة عاما بعد عام، مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.
2: قديمين، ناشفين ومشققين وبزحلقوا مع شوية مي أو بدعسة بريك؟ ماكسز بتوفر إطارات سبورت إي في بأحدث التكنولوجيا اللي بتتميز بتوفير الطاقة والثبات والهدوء على الطريق وبمختلف الظروف الجوية. إطارات سبورت إي في الفائزة بشهادة ريد دوت الألمانية وسيما شو الأمريكية وجائزة باريس للتصميم. الوكيل شركة الجهاد العالمية للإطارات، عمان أوتستراد عمان الزرقاء بعد محطة

0: طبربور الرئيسية للباص السريع مقابل قاعة الفيصل 06-400-33-44. ماكسز 100% جودة، خدمة وثقة. منذ سنوات قدمنا لكم أجود أنواع المكسرات والقهوة والبهارات. نقلنا تجربتنا بنفس الجودة التي تميزنا بها إلى مول الشعب. مطاعم، أدوات منزلية ومدينة ألعاب. من محامص الشعب إلى مول الشعب، نكبر معكم لنقدم لكم المزيد. عمان، شارع الإذاعة والتلفزيون والعقبة مقابل مستشفى الأمير هاشم. محامص ومول الشعب، من الشعب إلى الشعب.
1: لحظة، إحنا بعمان، طيب من وين جاي صوت البحر؟ ها ها، ذا مانهاتن فيش ماركت. فيش أند شيبس بقرمشة ذهبية، بلح بحر بنكهات جريئة، مشويات على اللهب وصيادية من الآخر، طازة يومياً وعلى زوجك، مقلية بالفرن أو على الفحم. ذا مانهاتن فيش ماركت، عمان، شارع المدينة المنورة. خدمة التواصي والتوصيل من البحر إلى سفرتك مباشرة. للحجوزات والتواصي 06-55-600-66. نكهة البحر عالمية بقلب الأردن.
2: هل تبحث عن بيئة تصنع القادة أم مجرد مقعد دراسي؟ في أكاديمية ومدارس نجمة الفريد نحن لا ندرس المستقبل بل نصنعه، ونفتح لأبنائكم أفاقا عالمية لا تعرف الحدود ببرامجنا الوطنية والدولية. وفي روضتنا المدهشة رحلة تعلم استثنائية تبدأ فيها الحكاية بشعارنا الراسخ فهم بتطبيق علم بتشويق. انضموا إلينا الآن واستثمروا في خصومات تصل إلى 30%. شارع الأردن 06-510-40-80.
3: إذاعة القرآن الكريم من عمان. نصت وإياكم الآن مستمعين الكرام إلى آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ جمال شاكر.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله، فإن تبتم فهو خير لكم.

ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله

قاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن

يحييكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم. أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة

الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام

عنده أجر عظيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم

ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما

هذا، وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء، إن الله عليم حكيم.

يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم

أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون.

لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقال

أقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم

بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم

يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة

تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم

الغاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن

الله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله

ذلك الخزي العظيم. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا

نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد

من بعد يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون ألم

أصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون والمؤمنون والمؤمنات

بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله

جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم

وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن

كانوا يكسبون. فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع

لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون.

الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما

على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأ

فينبئكم بما كنتم تعملون. سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. الأعراب أشد كفرا.

الله وصلوات الرسول، ألا إنها قربة لهم، سيدخلهم الله في رحمته.

الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم وممن حولكم من الأعراب منافقون

تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم وقل اعملوا فسيرى الله

الشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم

له من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس خير

ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون.

وهم يستبشرون. وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. أولا

الإيمان القارئ الشيخ جمال شاكر ما تيسر من القرآن الكريم. هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان، وتستمعون إليها في العاصمة عمان على موجة FM 93.1 ميجاهيرتز، في إربد والكرك 98.7، وفي العقبة 91.5، المفرق 94.7، وفي عجلون 93.9، في إقليم البتراء 96.3. وبإمكانكم الاستماع إلينا عبر قمر نايلسات القنوات الإذاعية بتردد 11957.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. مستمعين الكرام، بالتعاون مع قناة أدعو التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، نبث على حضراتكم برنامج ورتل القرآن ترتيلا، من إعداد وتقديم الشيخ توفيق ضمرة.
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم في مستمعين ومشاهدين الكرام في برنامجكم ورتل القرآن ترتيلا، والذي يبث على إذاعة القرآن الكريم وعلى قناة أدعو عبر الفيسبوك واليوتيوب. بداية نرحب بزميلي فضيلة الشيخ عبد الله أبو غزالة. مرحبا بكم شيخ عبد الله. في هذا اليوم المبارك نكمل وما يتعلق بباب معرفة الوقف والابتداء من أو في شرح منظومة المقدمة الجزرية لأبي الخير محمد بن الجزري رحمه الله تعالى. تفضل شيخ عبد الله، نقرأ الأبيات.
3: باب معرفة الوقف والابتداء. وبعد تجويدك للحروف لا بد من معرفة الوقوف والابتداء، وهي تقسم إذا ثلاثة: تام وكاف وحسن. وهي لما تم فإن لم يوجد تعلق أو كان معنى فابتدي. فالتام فالكاف ولفظا فامنعا إلا رؤوس الآي جوز فالحسن. وغير ما تم قبيح وله الوقف مضطرا ويبدأ قبله. وليس في القرآن من وقف يجب ولا حرام غير ما له سبب.
2: ذكر المصنف والناظم رحمه الله تعالى في هذا الباب المهم، وهو ثلث التجويد، باب معرفة الوقف والابتداء. الوقف والابتداء مربوطان مع بعض، لأن الإنسان إذا وقف بعده سيبتدأ، وسنتكلم بعد قليل عن الوقف القبيح والابتداء وأنواعه. فذكر المصنف رحمه الله تعالى وقال: وبعد تجويدك للحروف، وأعرفت أنت سابقا المخارج والصفات، والتجويد هو إخراج كل حرف من مخرجه وإعطاه حقه من استحقه من الصفات، فعرفت أنت المخارج والصفات، لابد بعد ذلك أن تعرف الوقف والابتداء، وهذا فن مهم. لابد من معرفة الوقوف والابتداء، الوقف والابتداء. والوقف والابتداء ينقسم إلى ثلاثة أقسام: تام، تاء التام، والكافي، والحسن. وهي هذه الأنواع، وهي لما تم، متى يكون تام؟ وهي لما تم، أي الوقف التام. فإن لم يوجد، يعني لم يوجد في الوقف التام تعلق أو كان معنى فابتدئ. إذا كان الوقف التام هو لا يوجد تعلق بما بعده، لا يوجد تعلق بما بعده، احنا قلنا لفظا ومعنى، التعلق اللفظي والمعنوي، وشرحنا ذلك في الدرس السابق. وهي لما تم، أي الوقف التام، فإن لم يوجد تعلق، لا يوجد تعلق بما بعدها من ناحية اللفظ أو المعنى. فإذا كان هناك تعلق من ناحية المعنى فقط، أي من نفس القصة، يتكلم عن قصة نوح، يتكلم عن قصة صالح وهكذا، أو صفات الجنة، صفات النار، تكلم عن هذا الموضوع المعين ووقفت في عدة آيات، هذا تعلق معنوي، تتكلم عن نفس الموضوع، فهذا هو الوقف الكافي. أو كان معنى، فهذا الوقف الكافي إذا تعلق من ناحية المعنى. فابتدي. فالتام فالكافي ولفظا فامنعا إلا رؤوس الآية جوز فالحسن. يجوز الوقف على رأس الآية في الوقف التام والوقف الكافي والوقف الحسن كذلك، يجوز الوقف عليها، وتكلمنا عن أنواع الوقف الحسن، لكن نبتدئ بما بعده. وأحيانا الوقف الحسن يجوز الوقف عليه ثم، لكن يمنع أن نبتدئ بما بعده، مثل لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. وأحيانا الوقف الحسن يجوز، لا يجوز، يجوز الوقف على نهاية الآية، لكن لا يجوز الوقف عندها، لا يجوز القطع عليها، مثل فويل للمصلين، هنا يجوز الوقف عليها والابتداء بما بعدها، يجوز الوقف في الوقف الحسن على رأس الآية هنا، لكن لا يجوز القطع عليها، فويل للمصلين ثم تركع إذا كنت في الصلاة. وغير هذه الأمور التام والكافي والحسن سيكون الوقف القبيح. الوقف القبيح لا تقف عليه، لكن إذا يجوز لك أن تقف عليه مضطرا، القارئ يقرأ ثم ينتابه سعال فيقف على كلمة أعطت معنى غير المراد، وهذا الوقف قبيح، لكن هنا يجوز الوقف عليه لأنه مضطر إذا سعل مثلا أو غلبه البكاء، أو مثلا كان في البداية القراءة ولم يكن متمرسا فانقطع نفسه ووقف عليها، فهو مضطر هنا لانقطاع النفس ولم يكن خبيرا بإدارة النفس، فيجوز الوقف عليها، لكن لا يبتدئ بما بعدها، بل عليه أن يرجع ويبتدئ في مكان معين. وليس في القرآن من وقف يجب، لا يوجد في القرآن وقف مكتوب هنا أننا يجب على أن نقف على هذه الكلمة ولا نصلها بما بعدها أبدا. ولا يوجد في القرآن الكريم وقف إذا وقفنا عليه فهو حرام، إلا إذا كان له سبب أنه غير المعنى أو غير ذلك كما سيأتي معنا، فلا يوجد وقف حرام إلا إذا كان له سبب كما سيأتي في هذا الدرس المبارك. وقد تكلمنا في الدروس السابقة عن مصطلحات مثل السكت، وذكرنا أنواع السكت، السكت الجائز والسكت الواجب، وذكرنا تفردات حفص في السكتات الأربعة، ثم تكلمنا عن القطع وأماكنه وحالاته، ثم تكلمنا عن في الدرس السابق عن الوقف، وقلنا الوقف له عدة أنواع، الوقف الاضطراري وذكرنا حكمه وهو الذي يضطر عليه القارئ اضطرارا كالسعال والعطاس، وذكرنا الوقف الاختباري وهو الذي يكون بطلب من الشيخ أو من اللجنة التي تختبر الإنسان لكي تعطيه شهادة، أو الوقف الانتظاري الذي يأتي فيه الإنسان بأوجه القراءات، أو الوقف الاختياري وهو يعني غالب أنواع الوقف هو الوقف الاختياري. وإذا تكلمنا على الوقف نعني به الوقف الاختياري خاصة إذا لم نردفه بمصطلح آخر، وغالب الوقوف هي الوقف الاختياري. ثم تكلمنا في الدرس الماضي أن أنواع الوقف الاختياري أولها الوقف اللازم وذكرنا حكمه وأمثل عليه، ثم تكلمنا عن الوقف التام وذكرنا أنه يقف القارئ على كلمة تم المعنى عندها ولا تعلق بما لها بما بعدها من ناحية اللفظ أو المعنى، وتكلمنا عن اللفظ والمعنى، ثم انتقلنا بعد ذلك إلى الوقف الكافي، وقلنا أن الوقف الكافي هو الوقف على كلمة تم المعنى عندها ولا تعلق لها بما بعدها من ناحية اللفظ، لكن تعلقت بما بعدها من ناحية المعنى، المعنى المقصود به هي القصة الواحدة أو الموضوع الواحد. ثم بعد ذلك تكلمنا في آخر شيء في الدرس الماضي هو الوقف الحسن، الوقف على كلمة أعطت معنى تم المعنى عندها ولكن تعلقت بما بعدها لفظا ومعنى، وذكرنا عن الكلام عن الوقف الحسن في رأس الآية وفي غير رأس الآية، ووصلنا في الدرس الماضي ولم نتكلم عن الوقف القبيح ونبدأ به في هذا اليوم المبارك. كل الوقوف السابقة كما ذكر ابن الجزري كلها وقوف جائزة، والوقف القبيح إذا كان مضطرا فيجوز الوقف عليه لأنه من أنواع الوقف يعني المضطر لكن ليس باختياره. والوقف القبيح نعني معنى نعني به أو نعرفه بأنه هو الوقف على كلمة لم يتم المعنى عندها لشدة تعلقها بما بعدها لفظا ومعنى. إذا قد نقف نحن باختيارنا على ما على كلمة المتعلقة

0: مع بعدها تعلق شديد من ناحية اللفظ والمعنى، وهي لم تعطينا معنى يستفاد منه. لو أعطتنا معنى كان حسن، لكن لا تعطينا معنى نستفيد منه أو نفهم منه المقصود من هذا الكلام. كأن نقف على باسم، أعطينا شيخ عبد الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: نعم، إذا وقف الإنسان على باسم لا نفهم، لا تعطينا معنى، فلا بد أن، لأن ما بعدها يتعلق بها تعلق شديد من ناحية اللفظ ومن ناحية المعنى. إذن هذا القسم الأول، أنواع الوقف القبيح هو بحر لا ساحل له، لكن نذكر بعضه. أو الوقف على كلمة قل مثلا،
1: من قل أعوذ برب الناس،
0: هنا الوقف على قلبة قل لا يعطينا أي معنى مراد، وهي متعلقة بما بعدها. قل أعوذ برب الناس تعلق شديد من ناحية اللفظ والمعنى. ومنه يعني أشد منه الوقف على كلمة أفادت معنى غير مراد بالآيات أصلا أو بسياق الكلمة، هذه المعنى غير مرادة، أو يعني تقف على، إذا وقفت على هذه الكلمة تعطيك معنى غير المراد من الآيات. أعطينا مثال شيخ عبد الله.
1: وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس.
0: في سورة النساء في آيات الميراث، هذه الآية الأولى والآية التي بعدها، أنت حدد الله سبحانه وتعالى كم نصيب الذكر وكم نصيب الأنثى، وإذا كانت بنت واحدة، إذا بنتين فأكثر، إذا وهكذا، إذا كان الأب والأم كم لهم بوجود الأبناء وبوجود غير الأبناء. هنا يتكلم عن مثلا نصيب البنت الواحدة، إذا كان الإنسان مات وترك بنتا واحدة، فقال سبحانه وتعالى وإن كانت واحدة، يعني بنت واحدة، وإن كانت واحدة فلها النصف، تمام، هذا ميراثها النصف، ولأبويه الأب والأم للمتوفى لكل واحد منهما السدس، فاهم مفهوم المعنى. لكن لو قرأ قارئ ولم يكن عنده علم بالأحكام التجويد، وهذا أنا سمعتها، وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه، وقف وصل ووقف على ولأبويه، يفهم السامع أن النصف لمين؟
1: للأب،
0: للبنت ولأبويه، الثلاثة هذول الأب والأم والبنت لهم النصف، وهذا غير المراد. فهذا هنا مقصود معنى غير المراد من الآيات، هنا أعطى معنى غير مراد من الآيات. وإذا بدأ، إذا مثلا وقف ونبهه الشيخ أو هو انتبه، يرجع ويبدأ وإن كانت واحدة. أو مثلا يقف على الصلاة مثلا.

في البداية في تحريم الخمر، نزل تحريم الخمر على عدة مراحل من ضمنها هذه المرحلة. فهنا لو وقف القارئ على كلمة الصلاة، يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة، أنا أعطى معنى غير المراد. لا، هي الآيات كانت سابقا على في حالة السكر، أن الإنسان يسكر ويأتي يصلي، فهذا ممنوع قبل تحريم الخمر تحريما نهائيا. فلو قرأ القارئ ووقف على الصلاة أعطى معنى غير المراد. أو مثلا فأكله،

0: فأكله الذئب.
1: نعم، الرعاة عادة عندما يخرجون إلى البراري ويرعون الأغنام يأخذون الزوادة معهم، الطعام يأخذون يأكلونه حتى إذا انتهى النهار يعودون إلى البيت. فإذا وقف الإنسان عند فأكله يفهم أن الإخوة أخذوا معهم الزاد ووضعوا متاعهم في البرية، ثم ذهبوا يستبقون بينهم، وتركوا يوسف عليه السلام عند المتاع ففتح الزاد وأكله. هذا إذا فهمنا هكذا، لكن هو ليس المعنى مراد، أنهم تركوا متاعهم وذهبوا يستبقون فجاء

وأكل يوسف عليه السلام. هذا يعني معنى كلامهم هم. إذن الوقف هنا على فأكله يعطي معنى غير المراد، أو الوقف على معنى، أو الوقف على كلمة تجري.

0: من تحتها الأنهار.
1: نعم، الجنات للمؤمنين، والأنهار تجري من تحت هذه الجنات. الأنهار هي التي تجري، النهر دائما يجري. فإذا وقف على أن لهم جنات تجري، قد يفهم، خاصة الذي ليس عنده إعراب، أن الذي يجري هي الجنات فلا يقف عليها. أو الوقف على كلمة فيها تعسف، يعني يعطيك معنى فيه تعسف في الوقف، مثل
0: وإذ قال

0: عظيم.
1: ولقمان يقول لابنه لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فلو قرأ يعني وقف قارئ يا بني لا تشرك ووقف، ثم ابتدأ بعدها، وهذا قد يفعله بعض الناس بالله إن الشرك لظلم عظيم، صار هنا فيه تعسف، إن هو يقول لابنه لا تشرك
0: بالله.
1: ثم بالله صارت قسم لما بعدها، بالله إن الشرك لظلم عظيم، فهنا فيه تعسف. أو كالوقف على يحلفون.

0: وتوفيق.
1: ثم يعني إذا وقف على ثم جاءوك يحلفون ويقف، ثم يبتدأ بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيق. هنا فيه تعسف، كأن هذه يحلفون، هم يحلفون بالله إنه فعلنا كذا أو أردنا كذا وكذا، لكن هو كأنه يصبح الكلام من كلامهم، يحلفون ثم يقولون يبدأ بالله إن أردنا إلا، وهذا فيه تعسف. نعم. أو كالوقف على كلمة حقا.
0: ولا

0: أجرموا وكان حقا علينا ننجي
1: نصر
0: المؤمنين
1: المؤمنين.
0: وكان حقا علينا نصر المؤمنين.
1: إذن فانتقمنا من الذين أجرموا، وقفنا وكان حقا علينا نصر المؤمنين، ابتداء جديد. لكن لو وقف هو فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا، يعني هو يتكلم هنا وكان حقا على الانتقام، يتعود الانتقام، فهو يقف فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا ويقف، ثم يبتدأ علينا نصر المؤمنين، وهذا فيه تعسف. أقبح منه الوقف على كلمة أوهمت سوء أدب مع كتاب الله سبحانه وتعالى أو مع الذات الإلهية، نحو الوقف على يهدي.
0: إن الله لا يهدي القوم الظالمين.
1: نعم، هذا هو المراد. فلو وقف القارئ باختياره وبدون اضطرار على إن الله لا يهدي، لنفى الهداية عن الله سبحانه وتعالى، وهو أمت سوء أدب مع الله سبحانه وتعالى، فهذا لا يجوز، إلا إذا كان مثلا قارئ عجمي ولا يفهم معناه فينبه عليها ويعني يشرح له المقصود. نعم، الوقف على يغفر.
0: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء.
1: الله سبحانه وتعالى هو الغفور وهو الغفار للذنوب، فاغفر ما شاء من الذنوب. فلو وقف القارئ على إن الله لا يغفر لأوهم معنى غير المراد، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يغفر. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء.

الله سبحانه وتعالى هو يغفر ما شاء من الذنوب. فإذا وقف هنا لأوهم سوء أدب مع كتاب الله سبحانه وتعالى، لأنه يتوهم في البداية على عدم الهداية من الله، والثاني عدم المغفرة من الله، أو الوقف على كلمة يستحيي.

0: الأعلى.
1: نعم، دائما احنا عندنا مقولة ولله المثل الأعلى، ولله المثل الأعلى، لكن الكفار لهم مثل السوء، فلو وصل للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله وقف عليها، هذا فيه سوء أدب مع الله سبحانه وتعالى، لأنه جمع بينهما بالواو هذه، فلا بد من الانتباه لهذا الأمر. حكمه لا يجوز الوقف عليه إلا كما قلنا الاضطرار بأي حال من الأحوال، فهذا يغتفر له، فإن وقف مضطرا أعاد، وإن وقف جاهلا علم وصحح وأعاد. وعليه فإن الوقف نوعان، الوقف الجائز، يقف كل أنواع الوقف التي ذكرناها هي وقوف جائزة، اللي هي الاضطراري والاختباري والانتظاري والاختياري، كلها وقوف جائزة. الوقف الجائز الغير جائز هو الوقف الوحيد، هو الوقف القبيح، الوقف القبيح حتى باختياره، أما إذا كان مضطرا كما قلنا يدخل من ضمن الوقف الاضطراري. بعد أن تكلمنا عن الوقوف، بعد الوقف دائما يأتي الابتداء، وبعد القطع يأتي الابتداء، يقطع الإنسان ثم يركع أو يغلق المصحف أو ينتهي من ورده ثم يبدأ، بعد ذلك هو الابتداء. فالابتداء هو الشروع في القراءة، متى يكون؟ بعد وقف أو بعد قطع. إذن الابتداء هو الشروع في القراءة بعد وقف أو بعد قطع، بالغالب هو يعني بعد وقف، لأنه أكثر الوقف ثم الابتداء، الوقف ثم الابتداء، القطع ثم الابتداء طبعا أقل. إذن إذا قطع وابتدأ بعد ذلك هو ابتداء، إذا وقف وابتدأ بعد ذلك هو ابتداء، فالابتداء هو الشروع في القراءة بعد وقف أو قطع. الوقف يكون الوقف طبعا الوقف الاختياري نعني به، يكون في وسط الآية كثيرا ويكون في رأس الآية كثيرا. القطع لا يكون إلا على رأس آية. الابتداء بعد قطع لا يكون إلا من بداية آية. الابتداء بعد قطع لا يكون من بداية آية. الشيخ عبد الله صلى المغرب وركع، الركعة اللي بعدها من بداية آية، صلى المغرب وانتهى، الابتداء العشاء بده يكون بداية آية، انتهى من ورده اليوم بكرة بده يبدأ بعد قطع بداية آية. أما الوقف طبعا معروف أنه قد يقف على رأس آية يبدأ برأس آية، وقد يقف على أثناء الآية عدة مرات ويبتدأ في أثناء الآية. إذن الابتداء، شرط الابتداء بعد قطع أن يكون من بداية آية. أنواع الوقف مثل تقريبا أنواع الابتداء مثل تقريبا مثل ابتداء أنواع الابتداء. عندنا الابتداء الاختباري، الابتداء زي ما عندنا وقف اختباري، يطلب القارئ، يطلب المعلم أو المختبر من القارئ أن يقف على كلمة يختبره فيها، ويبتدئ كذلك يطلب الأستاذ أو الممتحن من القارئ أن يبتدئ بكلمة معينة كي يختبره فيها. إذن الابتداء الاختباري إما يكون من المعلم أو يكون من لجنة الفحص ليطمئن على جودة قراءته ومعرفته لأوجه الابتداء بهذه الكلمة، كما في مرة معنا في باب البدء بالكلمة، كان يطلب المعلم من الدارس الابتداء بالكلمات التالية. ابتدأ شيخ عبد الله
0: أوتمنا،
1: هذا ما بدل ابتداء، أولا نعرف أنه يبتدأ بالضم ثم يبدل الهمزة الساكنة بحرف مد. إذن في مثلا بأنواع الابتداء يبتدأ بالضم ثم بأنواع المد، هو مد بدل ابتداء. نعم.
0: ليك،
1: الليك هنا مرسومة باللام ونبتدأ بها الأيكة. الأيكة، الأيكة موجودة أربع كلمات في القرآن الكريم، ثنتين بألف لام اللي هي في الحجر وقاف، وثنتين بدون ألف لام اللي هي في الشعراء وصاد. في كل المواضع إذا ابتدأ الطلب منك الممتحن أو الشيخ أن تبتدأ الأيكة بألف لام، لأنها رسمت لتوافق قراءات أخرى. مثل آخر،
0: الذكرين،
1: هذا مد الفرق وفيه الوجهان الإبدال أو التسهيل، يبتدأ يطلب منك الشيخ تقرأ في الوجه الأول ابتداء أو التسهيل. الكلمة التالية
0: اقضوا،
1: لأنه هذه ثالثها مضموم ولكنه ضم غير أصلي، تبدأ بها بالكسر. لماذا بالكسر؟

0: نظام الثالث غير أصلي. نعم.
1: إيتي.
0: وهذا أيضا نبدأ بها بالكسر، وثم الهمزة الساكنة نبدأ لها حرف مد فهي بدل ابتداء إيتي. نعم.
1: الاسم الفسوق.
0: وفيها وجهان بالألف أو بالهمزة الوصل، الاسم الفسوق أو الاسم الفسوق باللام المكسورة.
1: ليقطع.
0: إذن هي ثم ليقطع ساكنة نبدأ بها اختبارا بالكسر اللام ليقطع. هذا الابتداء شيخ عبد الله اسمه الابتداء الاختباري فقط من أجل الاختبار. القسم الثاني هو الابتداء الاختياري، وهو غالبا ما يطلق، يعني لما نطلق كلمة الابتداء نعني به الابتداء الاختياري. في وقف اختياري سيكون بعده ابتداء اختياري، وهو أن يبتدأ القارئ باختياره من غير عروض سبب من الأسباب، يعني من طلب قارئ. ما في وقت طبعا ابتداء اضطراري، إما اختباري أو اختياري يعني بدون سبب من طلب للشيخ. وهذا المراد، هذا القسم هو المراد عند إطلاق كلمة الابتداء. أنواع الابتداء الاختياري مثل الوقف، أنواع الوقف الاختياري عندنا وقف تام يقابله ابتداء تام. الابتداء التام هو الابتداء بكلمة لا تعلق لها بما قبلها لفظا ولا معنى. وإحنا تكلمنا عن اللفظ وتكلمنا عن المعنى في غنى عن إعادته. حكمه الجواز. أمثل عليه بداية السور، كل بداية السور شيخ عبد الله ابتداء تام. كل نهايات السور، كل نهايات السور وقف تام. كل بدايات السور ابتداء تام. كل نهايات القصص وقف تام. كل بدايات القصص الثانية ابتداء تام. أعطينا شيخ بدايات قصص أو مواضيع.
1: كأنهم بنيان مرصوص وإذ قال موسى لقومه.
0: الآن كأنهم بنيان مرصوص، تكلمنا عن المؤمنين في حالهم وكأنهم في بنيان مرصوص في الجهاد، وثم بعد ذلك تكلم عن قصة سيدنا موسى وعن سيدنا موسى، فهذا وقف تام وابتداء تام. مثال آخر.

0: الصلاة.
1: في سورة الجمعة تكلم بعدة مواضيع، ثم تكلم عن التزود للآخرة والاستعداد لما بعد الموت، وبعد ذلك انتقل إلى الكلام على صلاة الجمعة. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، فوقف تام وابتداء تام. مثال آخر.

0: تلهيكم أموالكم.
1: إذن هنا في سورة المنافقين، المنافقون تكلم عن صفات المنافقين وذكرهم، ولكن المنافقين لا يعلمون في كلامهم عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن المؤمنين. ثم بعد ذلك بدأ بكلام الاستعداد للمؤمنين على الاستعداد للآخرة ولقاء الله. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم وأولادكم عن ذكر الله، وتكلم عن موضوع جديد. وفي الغالب وان في وقف تام يكون بعده ابتداء تام. القسم الثاني بعد الوقف التام في الابتداء التام في وقف كافي مقابله ابتداء كافي. الابتداء الكافي هو الابتداء بكلمة تعلقت بما قبلها معنى لا لفظا، الوقف الكافي تعلق بما بعده معنى، والابتداء التام لما بعد هذا الوقف سيتعلق هو يتكلم عن نفس القصة أو نفس الموضوع، تعلق بما قبله، هذا تعلق بما بعده، هذا تعلق بما قبله معنى ولكن لم يتعلم لفظا. إذن الابتداء الكافي الابتداء بكلمة تعلقت بما قبلها معنى لا لفظا، نحو
0: حتى إذا بلغ مغرب الشمس.
1: في سورة الكهف هناك عدة قصص، منها قصة ذي القرنين. ذي القرنين ذهب إلى عدة أماكن، إلى مطلع الشمس ومغرب الشمس ومطلع الشمس وبين السدين. في كل فقرة من هذه الفقرات هي تكلمت عن جزئية معينة أو قصة معينة صغيرة، فهذه كلها تكون ابتداء

0: كافي. نعم، هو كل المواضيع يعني الموضوع الواحد عن ذي القرنين، فكل هذه القصص الصغيرة هي متعلقة بذي القرنين، حتى إذا بلغ مغرب الشمس، حتى إذا بلغ مطلع الشمس، حتى إذا بلغ بين السدين، هي ابتداء كافي. وقف كافي يكون وابتداء كافي، وفي الغالب يكون الابتداء الكافي بعد الوقف الكافي، حكمه طبعا الجواز. عندنا الوقف الحسن يقابل الابتداء الحسن. الابتداء الحسن هو الابتداء بكلمة تعلقت بما قبلها لفظا ومعنى، لا تام لا يتعلق لفظ ولا معنى، الكافي يتعلق معنى، الحسن يتعلق بما قبله لفظا ومعنى. حكمه يجوز الابتداء به إذا كان بعد وقف، ولا يجوز الابتداء إذا بعد قطع. نعم.
1: والنهار إذا تجلى.
0: إذن آيات القسم والليل إذا يغشى وهكذا إلى آيات القسم، إن سعيكم لشتى إن عذاب ربك لواقع، هذه القسم والمقسوم به كلها مربوطة مع بعض، فيجوز الوقف عليها والابتداء بعد وقف، لكن إذا قطعنا لا يجوز الابتداء بعد قطع. وكذلك الاسم الموصول
1: الذين هم عن صلاتهم ساهون،
0: فويل للمصلين، تقف وقف حسن وتبدأ ابتداء حسن، الذين هم عن صلاتهم ساهون، فهذا الاسم. وكل طبعا الأسماء الموصولة في غيرها يكون لسه أخف يعني، فيكون الذين وأولئك كلها تكون مرتبطة بما قبلها. اسم الإشارة كذلك،
1: أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون.
0: أولئك هنا مربوطة بما قبلها، فأنت تقف ثم تبدأ يجوز، لأن الوقف رأس على رأس الآية سنة، لكن إذا ابتدأت تبتدأ بمكان يعني ابتداء بعد قطع تبتدأ بمكان مناسب. وكذلك
1: في الدنيا والآخرة
0: التي مرت معنا في الوقف لعلكم تتفكرون، في الدنيا والآخرة. والوقف على رأس الآية سنة، والابتداء من بعدها في بعد وقف يجوز، ولكن لا يجوز الابتداء بعد قطع. أخيرا الابتداء القبيح، في عندنا وقف قبيح في عندنا ابتداء قبيح. الابتداء القبيح هو الابتداء بكلمة تتعلق بما قبلها لفظا ومعنى تعلقا شديدا، وأحيانا تفيد معنى غير المراد من الآيات، كالابتداء بمقولة الكفار
1: عزير ابن الله.
0: إذن قالت اليهود عزير ابن الله، فأنت مثلا تبدأ عزير ابن الله، هذا ابتداء قبيح.
1: وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله.
0: لو وقف هو وقالت اليهود ثم بدأ عزير ابن الله، وقف ابتداء قبيح. ولو وصل وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى وقف ثم قال المسيح ابن الله، هذا ابتداء قبيح. أقبح منه الابتداء بعد قطع في بعض الأماكن، مثل
1: ولد الله وإنهم لكاذبون،
0: يبتدأ بهذا الابتداء قبيح. أخيرا الابتداء في مكان فيه سوء أدب مع الله سبحانه وتعالى، مثل
1: غير الله يرزقكم من السماء والأرض،
0: من الآية
1: هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض.
0: نعم، إذا بدأ من عند غير الله ففيه سوء أدب مع الله سبحانه. إذن هكذا حاولنا باختصار شديد أن نتكلم عن الابتداء وأقسامه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ بلدنا هذا آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: استمعتم أيها الإخوة والأخوات إلى برنامج ورتل القرآن ترتيلا، الذي بث على حضراتكم بالتعاون مع قناة أدعو التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، وقدمه الشيخ توفيق ضمرة. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت وإياكم الآن إلى آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.

الله أكبر الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم.

0: ويخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 0798839444. تقبل الله منكم.
1: بعد التميز بقهوة بنشموط الأردنية والسعودية، جديدنا قهوة بنشموط الخليجية بعبوتها الفضية، مزيج متقن من البن الطازج والبهار القوي الحاد. اشرب رشفة وخلي مودك خليجي. قهوة بنشموط الخليجية ثقيلة وبتشعط.
2: فنجان قهوة وابتسامة وسعة بال، تلقى المسا يروق لك لو كنت ضايق. لا تقول مالي خلق وتقدر الحال، حاول تعيش مع بنشموط دقايق.
1: اشرب رشفة من بنشموط الخليجية بالطعم القوي بعبوتها الفضية وخلي مودك خليجي.
3: هل تبحث عن بيئة تصنع القادة أم مجرد مقعد دراسي؟ في أكاديمية ومدارس نجمة الفريد نحن لا ندرس المستقبل بل نصنعه، ونفتح لأبنائكم أفاقا عالمية لا تعرف الحدود ببرامجنا الوطنية والدولية. وفي روضتنا المدهشة رحلة تعلم استثنائية تبدأ فيها الحكاية بشعارنا الراسخ فهم بتطبيق علم بتشويق. انضموا إلينا الآن واستثمروا في خصومات تصل إلى 30%. شارع الأردن 6-510-40-80.
4: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية. لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني، أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية. الزرب، المندي، الكبسة، المطبق والشاي العدني والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية. الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 0798-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
1: تعالوا نحكي لكم قصة صغيرة بدأت سنة 1975. وقتها كانت الحرفة شغف والجودة عنوان، ومن يومها لليوم والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. مطابخ لامينيت، خزائن حائط وأبواب داخلية من قشرة البلوط والجوز، وأبواب بي في سي، وأكيد أبواب أمان بكل المقاسات. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. زورونا في عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل والزرقاء وادي العش. 077-079-5101. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.

0: عبدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، إربد، طريق عمان السلط ومكي مول. عابدين بكل بيت موجودين.
1: وين صافن يا زلمة؟
2: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
1: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
2: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
1: زورونا في معارضنا، شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
2: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور.
3: خبر عاجل من مفروشات شهوان، خصم 25% على كافة المفروشات.
2: تعبان؟ سهران؟ حيران؟ خذ مني ما إلك إلا شهوان، بالتقسيط بدون دفعة أولى بسعر الكاش. أفرش بيتك من شهوان غير ما الكاش، كنبايات، غرف سفرة، غرف نوم، وشو ما بدك أثاث للبيت. تشكيلة واسعة من كل الموديلات وأفضل خدمة ما بعد البيع. من شهوان للمفروشات، الحائزة على شهادة الآيزو 9001 و10002. واليوم جمدنا أقساطك 90 يوم سماح. مفروشات شهوان، الأجمل في الأردن. كيف

0: نتهنى وتفرح عينينا من باب البيت لو مشينا للمطبخ عغد التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو يكلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: اسمع جاي عبالي منسف استنى عرفت من وين اطلبه لحمتهم بلدية لانها من مزارعهم الخاصة وبراهنك عالطعم وهسا خبرني شو رأيك
2: فعلا اطيب منسف باكله
1: مطاعم أصول الضيافة العربية وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية لحومنا بلدية وطازجة مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان الفرع الأول عمان تلاعل علي دوار الواحة 06-566-2070 الفرع الثاني خلدة بجانب مدارس الجزيرة الثانوية 0790-24-24-14 أصول الضيافة العربية نكهة الوطن في كل لقمة. لحظة احنا بعمان طيب من وين جاي صوت البحر؟ ها ذا منهاتن فيش ماركت فيش اند شيبس بقرمشة ذهبية بلح بحر بنكهات جريئة مشويات على اللهب وصيادية من الآخر طازة يوميا وعلى زوجك مقلية بالفرن أو على الفحم ذا منهاتن فيش ماركت عمان شارع المدينة المنورة خدمة التواصي والتوصيل من البحر إلى سفرتك مباشرة للحجوزات والتواصي 06-55-600-66 نكهة البحر عالمية بقلب الأردن.
3: هنا مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان نصنع في كل عام بصمة من التميز نتائج مشرفة لطلابنا وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة عاما بعد عام مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة معنا الطريق واضح والنجاح محقق مدارس المشاهير نخرج النجوم نهاية أبو علندا بداية سحاب 079-671-515-4
4: مستمعين الكرام نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان إذاعة القرآن الكريم من عمان برنامج الإيمان الإيمان هو التصديق بالقلب مع الإذعان والتسليم والنطق بالشهادتين ومن كماله القول باللسان والعمل بالأركان

0: ماجد، نحن نتضور جوعا يا أخي، وقد جلسنا إلى مائدة الغداء بانتظارك وأنت تتدلل علينا. هيا انهض.
1: كلوا أنتم بالهناء والشفاء، لست جائعا.
0: لست جائعا؟ ألم تخبر والدتنا صباحا بأنك لن تتناول الفطور حرصا على طعام الغداء؟ ماذا جرى؟
1: نعم، قلت ذلك لأنني طلبت منها طعاما معينا، وفعلا لم أتناول طعام الفطور كي أستمتع بما طلبته عند الغداء.
0: إذن
1: لقد حضرت أمي للغداء شيئا مختلفا ولا أحبه. أعرفت الآن ما القصة. اذهب يا أخي ولا تدعهما ينتظرانك أكثر من ذلك.
0: إذا كنت حريصا فعلا على عدم إزعاجهما ومضايقتهما فانهض معي وتناول ولو قليلا من الطعام كرما لأمك وتعبها، وبعد الغداء نكمل حديثنا.
1: حاضر يا أخي، تفضل.
0: هيا بنا.

0: أعرف يا سامر أن الآن وقت الراحة والقيلولة بعد الغداء، ولكن سؤالا لا ينفك يسيطر على تفكيري منذ حديثنا البارحة عن الأسرة السعيدة.
1: تفضل يا أخي ولا تقلق لراحتي، فلن يتعبني الكلام.
0: لقد اتفقنا أن بر الوالدين حق للآباء والأمهات على الأبناء.

0: ما هي في المقابل حقوق الأبناء على آبائهم وأمهاتهم؟
1: لا يزال موضوع الطعام الذي طلبته للغداء يشغل تفكيرك كما يبدو.
0: لا يا سامر، لست سخيفا إلى هذا الحد، أريد حقا أن أعرف وأتعلم.
1: إذن اسمعني يا ماجد، من عظمة الإسلام ورحمته أنه جعل للولد حقوقا على والديه منذ ما قبل ولادته.
0: حقا؟ وكيف ذلك؟
1: ذلك بأن يختار الرجل لولده أما صالحة، وتختار المرأة لولدها أبا صالحا كما تحدثنا بالأمس.
0: صحيح، وبعد الولادة؟
1: بعد الولادة مباشرة يأتي دور تسمية المولود، وعندها ينبغي أن يختار الأبوان اسما جميلا ذا قيمة يفخر به الابن حين يكبر.
0: وأين تجد ذلك في الشرع الحنيف يا سامر؟
1: أجده في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حين سمى الحسن والحسين رضي الله عنهما، وحين أثنى على التسمية بعبد الله وعبد الرحمن، وحين غير بعض أسماء الصحابة من الرجال والنساء لتليق بهم كمسلمين.
0: جميل، وبعد التسمية يا سامر؟
1: بعد التسمية يأتي دور العقيقة.
0: نعم أعرف، الحقيقة هي الذبيحة التي يذبحها الأب شكرا لله تعالى على ما منحه من نعمة الولد، ذكرا كان أم أنثى.
1: صحيح ما تقوله يا ماجد، وهي سنة مؤكدة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن كان له قدرة واستطاعة فالأولى والأفضل والأكمل والأحسن أن يعق، ومن لا يستطيع فلا يجب عليه للعجز حتى تتيسر أموره، لعموم قول الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولقوله تعالى وما جعل الله عليكم في الدين من حرج.
0: ما أعظم وأيسر هذا الدين.
1: وتأتي بعد ذلك التنشئة الصالحة وما يرافقها من تعليم وتوجيه وحث على مكارم الأخلاق وتشجيع على القيام بالعبادات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله سائل كل راع عما استرعاه، أحفظ ذلك أم ضيع، حتى يسأل الرجل عن أهل بيته.
0: سبحان الله، ولا شك أن على الوالد والوالدة أن يقوما بذلك كله معتمدين على الرفق واللطف والرحمة.
1: طبعا بلا شك. اسمع يا ماجد لهذه القصة من روائع السيرة النبوية المطهرة.
0: تفضل يا أخي.
1: قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي رضي الله عنهما وعنده الأقرع بن حابس التميمي جالسا، فقال الأقرع إن لي 10 من الولد ما قبلت منهم أحدا. فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال من لا يرحم لا يرحم.
0: سبحان الله، أين من يدعون الأبوة والأمومة من هذا الكلام؟ أين أولئك الذين يظنون أن التربية هي في القسوة والعنف والتسلط؟
1: اسمع يا ماجد ما قاله صلى الله عليه وسلم في شأن التعامل مع البنات خصوصا. ورد في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت جاءتني امرأة معها ابنتان تسألني، فلم تجد عندي غير تمرة واحدة فأعطيتها فقسمتها بين ابنتيها، ثم قامت فخرجت، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فحدثته فقال من يلي من هذه البنات شيئا فأحسن إليهن كان له سترا من النار.
0: ما أروعك من معلم يا رسول الله.

0: نعم يا ربيع، فهمت سؤالك جيدا. نعم نعم، سأسأل سامر حين عودته من عمله، لا تقلق. حسنا، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: السلام عليكم يا ماجد.
0: وعليكم السلام ورحمة الله، في وقتك تماما.
1: صحيح، إنه وقت عودتي من العمل.
0: لا أقصد ذلك يا سامر، بل أنك وصلت في وقت حاجتي إلي.
1: يبدو أن سؤالا جديدا يلوح في الأفق.
0: يعجبني ذكاؤك يا أخي.
1: إذن تفضل.
0: السؤال هذه المرة موجه من ابن عمي ربيع. كان يكلمني عبر الهاتف وهو يسلم عليك.
1: وعليه السلام ورحمة الله. وما هو السؤال؟
0: يسألك ربيع عن دور الأب والأم في تدريب الصغار على أداء العبادات، وبخاصة الصلاة والصيام.
1: رائع، إنه يسأل ليتعلم قبل أن يصبح أبا. زوجته على وشك أن تضع مولودها، أليس كذلك؟
0: نعم، يقول إنها مسألة أيام لا أكثر، وقد أخبرته كل ما يتعلق بشأن تسمية المولود والعقيقة.
1: جيد، أما فيما يتعلق بتدريب الأبناء على الصلاة، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع.
0: هل من الممكن التوضيح يا سامر؟
1: نعم بكل تأكيد يا أخي ماجد. كان الصحابة والتابعون يأمرون أبناءهم بالصلاة عند بلوغهم سن السابعة، امتثالا للحديث ورغبة في الأجر وغرسا للخير في نفوس الأولاد ليتمكن منهم فيشب عليه، وكذلك الصيام وغيره من أمور الخير، وكلها نوافل في حقهم لأنه لا يجب عليهم منها شيء قبل البلوغ.
0: ولماذا نضربهم عليها وهم في سن العاشرة إذن؟
1: ليس المراد بالضرب إلحاق الأذى بالولد يا ماجد، فمن قواعد هذا الدين الحنيف قوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار، بل المقصود هو تأديب الولد بأسلوب يجمع الحزم والملاطفة حتى يشعر بأهمية ما يتركه من عبادة، فلا يعود إلى تركها مجددا،
0: فتصبح بذلك عادة متأصلة في نفسه وفعله.
1: تماما، بارك الله فيك يا ماجد، لكنه ينبغي أن يكون الوسيلة الأخيرة حين لا تنفع سائر الوسائل، مع اجتناب القسوة أو ضرب الوجه. والتلويح بالعصا قد يكون أجدى من الضرب نفسه، والمقصود أن يطبق الأب في تأديب الولد قاعدة الأسهل فالأسهل، فلا يلجأ إلى الوسيلة الأصعب والأشد إذا كان يمكن تحصيل المقصود بالوسيلة الأسهل والأخف.
0: ولا شك أن الوالد إذا اتبع هذه الخطوات فإن ولده سيشكره لاحقا على ذلك بعد أن يدرك أهمية الصلاة وعقوبة تركها،
1: وسيعرف معنى السعادة برضا الله تعالى ورضا والديه. يصرخ المولود عند الولادة فنهلل ونفرح وربما نبكي من شدة الفرح، فهل عرفنا عظم المسؤولية التي وقعت في تلك اللحظة على كاهلنا؟ هل عرفنا حق هذا الطفل علينا، بل حقوقه علينا؟ وهل انتبهنا إلى أن ثمة من أصبح يراقب تصرفاتنا ويسمع كلماتنا ويخزن في ذاكرته وفي وجدانه ما يرى ويسمع، ويشكل شخصيته بناء على تلك المرائي والمسموعات؟ هل انتبهنا؟ هل عرفنا؟ ليس الطفل إلا صورة نرسمها بأيدينا، فلنحسن الرسم ولنكن قدوة خيرة يحتذى بها.
2: برنامج الإيمان. الإيمان هو التصديق بالقلب مع الإذعان والتسليم والنطق بالشهادتين، ومن كماله القول باللسان والعمل بالأركان.

إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننتقل بحضراتكم الآن في بث حي ومباشر إلى رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان، لتقديم الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك المعظم بختم المصحف الشريف في مساجد المملكة. فإلى هناك.

ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون وجاء إخوة يوسف

بهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون حتى إذا استيأس

استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل

في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. قل

0: الله يعطيكم العافية.
1: كنا وإياكم إخوتي الكرام في إذاعة دينية خارجية منقولة من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان. نقلنا لحضراتكم من خلالها الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك المعظم بختم المصحف الشريف في مساجد المملكة.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
2: بعد التميز بقهوة بنشموط الأردنية والسعودية، جديدنا قهوة بنشموط الخليجية بعبوتها الفضية، مزيج متقن من البن الطازج والبهار القوي الحاد. اشرب رشفة وخلي مودك خليجي. قهوة بنشموط الخليجية ثقيلة وبتشعط.
3: فنجان قهوة وابتسامة وسعة بال، تلقى المسا يروق لك لو كنت ضايق. لا تقول مالي خلق وتقدر الحال، حاول تعيش مع بنشموط دقايق.
2: اشرب رشفة من بنشموط الخليجية بالطعم القوي بعبوتها الفضية وخلي مودك خليجي.
4: وين هالغيب يا رجل؟
5: آخ والله إني تعبت من اللف والدوران، وأنا بدور على شقة.
4: أنت دائما بتحب تغلب حالك، مش حكيت لك عن إسكانات ناصر حمدان؟ عنده شقق سوبر ديلوكس وبأعلى المواصفات والمساحة اللي بدك إياها.
5: بس أنا ما معي كاش.
4: يا رجل إسكانات ناصر حمدان عنده ميزة الأقساط وبنفس سعر الكاش وبدون وساطة البنوك، وما بتدفع أي شيء زيادة وبتقسط على راحتك.
5: ريحتني، الله يريح بالك يا ناصر حمدان. فعلا إنه إسكانات ناصر حمدان بيت الأمان.
4: قسط قسط قسط مع إسكانات ناصر حمدان،
6: بيت الأمان. إسكانات ناصر حمدان، عمان مقابل مستشفى الجامعة الأردنية. تليفون 0799-337-337.
2: تعالوا نحكي لكم قصة صغيرة بدأت سنة 1975. وقتها كانت الحرفة شغف والجودة عنوان، ومن يومها لليوم والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. مطابخ لامينيت، خزائن حائط وأبواب داخلية من قشرة البلوط والجوز، وأبواب بي في سي، وأكيد أبواب أمان بكل المقاسات. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. زورونا في عمان شارع الحرية إربد شارع وصف التل والزرقاء وادي العش. 077-079-5101. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
7: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
8: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
9: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا، الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبع الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
2: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة تبدأ من التفاصيل، سيراميك، بورسلان، رخام وجرانيت، أدوات صحية راقية، مطابخ، حمامات، مفروشات وإنارة تكمل المشهد بأناقة. واليوم صرنا أقرب إليكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. زورونا في فروعنا. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
10: هل تبحث عن بيئة تصنع القادة؟

0: مجرد مقعد دراسي في أكاديمية ومدارس نجمة الفريد. نحن لا ندرس المستقبل بل نصنعه، ونفتح لأبنائكم أفاقا عالمية لا تعرف الحدود ببرامجنا الوطنية والدولية وفي روضتنا المدهشة رحلة تعلم استثنائية تبدأ فيها الحكاية بشعارنا الراسخ فهم بتطبيق علم بتشويق. انضموا إلينا الآن واستثمروا في خصومات تصل إلى 30%. شارع الأردن 06-510-4080.
1: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية، لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني. أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرب، المندي، الكبسة، المطبق والشاي العدني والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية، الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
2: خبر عاجل من مفروشات شهوان، خصم 25% على كافة المفروشات.
3: تعبان؟ سهران؟ حيران؟ خذ مني ما إلك إلا شهوان، بالتقسيط بدون دفعة أولى بسعر الكاش. أفرش بيتك من شهوان غير ما الكاش، كنبايات، غرف سفرة، غرف نوم، وشو ما بدك أثاث للبيت. تشكيلة واسعة من كل الموديلات وأفضل خدمة ما بعد البيع. من شهوان للمفروشات، الحائزة على شهادة الآيزو 9001 و10002. واليوم جمدنا أقساطك 90 يوم سماح. مفروشات شهوان، الأجمل في الأردن.
4: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
5: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
4: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم، وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
5: نفسي فوارغ وروس وفت تكون مرتبة
4: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات بيوت.
5: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
4: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات، هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
1: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث جريلز.
3: اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة وبراهنك على الطعم. وهسا خبرني شو رأيك؟
6: فعلا أطيب منسف باكله.
3: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاع العلي دوار الواحة 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة بجانب مدارس الجزيرة الثانوية 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.
7: أهلا وسهلا فيكم اليوم، وبنرحب بالشيف كرم. شيف، شو بدك تستخدم مكونات بطبخة اليوم؟
8: طبعا زي ما بنستخدم بطبخات كل يوم، منتجات كرم زمزم. يعني إذا حكينا عن زيت القلي بنحكي عن أحد أفخر أنواع الزيوت الموجودة في الأسواق. أما إذا حكينا عن أرز كرم زمزم فما رح نوفي حقه، يعني للمنسف بجنن، للمقلوبة بشهي، وللمحاشي ما في مثله، ولا للمندي والكبسة والأوزي. أوه الحديث يطول. وغير الرز، لو حكينا عن الكاتشب ولا المعلبات بأنواع بتروح حلقة اليوم بدون ما نطبخ إشي.
7: كرم زمزم، تشكيلة واسعة من المنتجات الغذائية.
8: جميع منتجاتنا متوفرة في جميع الأسواق التجارية وفروع المؤسسة المدنية والمؤسسة العسكرية.

0: عبدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، إربد، طريق عمان السلط ومكي مول. عابدين بكل بيت موجودين.
1: لحظة، إحنا بعمان، طيب من وين جاي صوت البحر؟ ها ذا مانهاتن فيش ماركت، فيش أند شيبس بقرمشة ذهبية، بلح بحر بنكهات جديدة.

رئة مشويات على اللهب وصيادية من الآخر طازة يوميا وعلى زوجك مقلية بالفرن أو على الفحم ذمنها تنفش ماركت عمان شارع المدينة المنورة خدمة التواصي والتوصيل من البحر إلى سفرتك مباشرة للحجوزات والتواصي 06 55 600 66

0: متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.
1: مستمعين الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان.
2: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم برنامج أذن خير.
3: ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن خير،

برنامج فيه أنوار السيرة النبوية وحياة الرسول صلى الله عليه وسلم. إعداد وتقديم هناء المجال.

0: لا بسم الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. الحمد لله الذي جعل للإيمان طريقا يمتد عبر الأنبياء فلا ينقطع النور ما دام في الأرض قلب يعبد الله. الصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي اكتملت به الرسالات واكتملت به ملة إبراهيم عليه السلام وصارت خطوات الحج في أمته ذكرى حية. مستمعينا حياكم الله، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج أذن خير، حيث ما زال الحديث عن مواسم الطاعات في شهر ذي الحجة.
1: الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم.
0: إخوتي الكرام، اليوم ونحن في ثالث أيام التشريق يظن كثير من الناس أن الموسم قد انتهى، بينما الحقيقة أن الحج هنا يبدأ بالظهور. فما الذي يريده الله منا من بعد عرفة والنحر والتكبير وأيام التشريق؟ هل كان الحج رحلة أيام أم أنه كان تربية عمر كامل؟ لماذا بقي سيدنا إبراهيم حاضرا في كل تفصيلة من الحج؟ وكيف جاء سيد البشرية صلوات ربي وسلامه عليه ليكمل الطريق، طريق الأنبياء وعلى خطى سيدنا إبراهيم؟ هنا ندرك أن العبودية في الإسلام ليست لحظة مؤقتة، بل سلسلة نور بدأت بسيدنا إبراهيم، مرت بالأنبياء واكتملت بسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. يقول تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. مستمعينا، نكمل معاني وأنوار الخطى المحمدية مع ضيفنا فضيلة الدكتور علي فايز القادري المفتي في دائرة الإفتاء. حياكم الله وكل عام وأنتم بخير.
2: كل عام وأنتم بخير، حياكم الله، تقبل منا كل الطاعات إن شاء الله وكل المستمعين.
0: اللهم آمين. دكتور علي، الحجاج بدأوا بالرحيل من بقاع مكة، الحقائب جاهزة، تحللوا من الإحرام، ذبحوا الهدي، طافوا طواف الإفاضة وكثير من الأعمال الخاصة بالحج. هنا أعود إلى نقطة ذكرتها في المقدمة، وهو أن الحج لم ينتهي وأن الموسم قد انتهى. الحجاج سيعودون إلى حياتهم، أعمالهم وأشغالهم، نسأل الله القبول للجميع. سؤالي يا دكتور، أعود للحج بشكل عام، لماذا لم يرتبط بمعجزة كالإسراء والمعراج أو بملك عظيم أو بقوة تهز العالم؟ لما ربط بأسرة متعبة، الأب يهاجر، الأم تسعى لتبحث عن ماء، الطفل يقدم كذبيح ودليل طاهر؟

0: وهناك لحظات أخفيت عنا ولكن لا يعلمها إلا الله. ما التسليم الذي يريده الله منا في هذه الشعائر؟ تفضل.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك، والصلاة والسلام على سيدنا محمد
0: عليه الصلاة والسلام،
1: طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار والبصائر وضيائها، وعلى آله وصحابته أجمعين. جزيل الشكر لك على هذا البرنامج، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يستخدمنا ولا يستبدلنا، وأن يجري على ألسنتنا ما ينفعنا وينفع كل من يسمعنا. وجزيل الشكر لهذه الإذاعة والقائمين على هذا البرنامج، جزاكم الله جميعا كل خير. وموضوع جميل أن نتكلم فيه دكتورة، يعني على موضوع هو صراحة صلب هذا الوجود. فالله تبارك وتعالى في كتابه العزيز قال بكلام صريح لا يحتاج إلى تأويل ولا إلى غيره: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذا مقصد العبادة، مقصد، وباقي ما كان في الوجود من السعي للأرزاق وغيرها هذه حاجات وضروريات، الغاية منها أن تسهل لنا تحقيق المقصد وهو العبادة. فأكبر إشكالية أن تنقلب الآية ويصبح الحاجة والضرورة تصبح هي المقصد، ونغفل عن المقصد الذي خلقنا لأجله. نحن ما خلقنا إلا لعبادة الله تبارك وتعالى.
0: لا.
1: وهذه العبادة تقوم على الابتلاء. قال تعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم. وقال: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. إذن العبادة قائمة على الابتلاء والاختبار، وهذا يحتاج أولا إلى تسليم لأوامر الله سبحانه وتعالى.
0: لا.
1: بعض الناس يقول لك: أنا بدي أفهم الحكمة، ما الحكمة من صيامنا؟ ما الحكمة من حجنا؟ ما الحكمة من الطواف حول الكعبة المشرفة؟ ما الحكمة من الرمي؟ أنا أرمي حجر على حجر، لسنا عباد حجارة. ما الحكمة من تقبيل حجر الأسود؟ أقول له أن الله تبارك وتعالى جعل في الأحكام الشرعية منها ما قد نصل إلى الحكمة من ورائه، والعلماء يبحثون عن الحكم. فإذا استطاع العلماء الوصول إلى الحكمة من وراء عبادة معينة فبها ونعمة، وهذا شيء جميل يزيد إيماننا إيمان. لكن الله جعل بعض العبادات بسموها العلماء غير معقولة المعنى، أي أننا لا نستطيع الوصول إلى الحكمة من ورائها، لكن يقينا وراءها حكمة، لأن الله سبحانه وتعالى العبث بحقه مستعيل: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. لكن هذه الحكمة هل أستطيع الوصول لها؟ مثل إيش؟ طب لماذا نصوم في رمضان ولا نصوم في شوال؟ لماذا الظهر 4 ركعات والمغرب 3؟ طب هذه عبادات غير معقولة المعنى. طب لماذا الله أمرنا بها؟ حتى نرفع الراية البيضاء ونستسلم. ما دام أن الأمر ثابت عن الله تبارك وتعالى فاليقين، كل اليقين، أن هنالك حكمة أنا لم أدركها. ثم إذا ثبت الأمر عن الله فأنا عبد لله، لا يسعني إلا أن أقول: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وليك المصير. إذا وردت إلى سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام عندما أمر أن يهاجر إلى مكة، ما الحكمة من ذلك؟ يعني قد يكون، يعني إذا وضعنا القصة على أرض المنطق والعقل وحاولنا أن نصد، الله قادر أن يعني يفعل بهم ما فعل في الخليل مثلا.
0: صحيح.
1: إذن استسلم سيدنا إبراهيم وأخذ بزوجته وأخذ بولده الذي ينتظره منذ سنوات طويلة، إسماعيل جاءه على كبر من سنه، وأمره الله أن يأخذها إلى ذلك المكان بواد غير ذي زرع. هو الذي قال عليه الصلاة والسلام: ودع الله تبارك وتعالى أن تهوى إليه أفئدة الناس وأن يرزقهم من الطيبات في تلك البلد. إذن من ناحية عاطفية وقلبية هذا الفعل يعني صعب جدا على إبراهيم عليه السلام، ومع ذلك يأتمر لأمر الله. قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. لذلك جاءه إبليس قال له: يا إبراهيم، أبي رؤيا رأيتها تذبح ولدك؟ من ولدك؟ إسماعيل. متى؟ قال: حتى بلغ معه السعي، أي أصبح قريب إلى سن الرجولة. هذه الفترة التي يتعلق فيها القلب أكثر، ويصبح الأمل بالولد الآن صار يعني رجل يشيل عني بعض عباء الحياة متأمل به الكثير. يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. إسماعيل تربع عند هاجر التي قالت لن يضيعنا. إسماعيل تربى عند إبراهيم عليه الصلاة والسلام، قال يا أبتي افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. نعم.
0: وهذه كلمة خديجة بالمناسبة رضي الله عنها. نعم. إن الله لن يضيعك.
1: نعم، عندما نعم. نزل إليها من الغار. نعم. نعم نعم، إن الله لن يضيعك. ولعل يعني ستنا خديجة ذكية وعاقلة.
0: نعم.
1: ولما سألها النبي يعني كيف استدللت إلى ذلك، هي أو هي فسرت لوحدها، قالت إن الله لن يضيعك، إنك تكرم الضيف وتعين على نوائب الدهر وتغيث الملهوف، وهذه صفات إذا اجتمعت بإنسان فإن الله لن يضيع بإذن الله. وذلك أنا قلتها وأقولها مرارا وتكرارا، أن هذه الأم، هذا البلد، المملكة الأردنية الهاشمية بشعبها الذي يتصف بالنخوة.
0: نعم.
1: والشهامة والكرم، وما زال منذ عشرات السنوات ما من أحد جاء إلى هذه البلد فارا بدينه بعرضه نتيجة الحوادث التي كانت حول ببلادهم، إلا وجدوا كل بيت أردني مفتوح على مصراعيه، نتقاسم إياهم رغيف الخبز. فأقولتها وأقولها، شعب كشعب المملكة الأردنية الهاشمية يتصف بهذه النخوة وهذه الضيافة وهذا الكرم وهذا الجود، بإذن الله الله لن يضيعه.
0: نعم. نعم. إذن نحن هنا نتحدث، نعود للتزكية، للوسطية، للتوازن.
1: نعم نعم، نعم. نعم. مئة بالمئة.
0: نعم.
1: فلذلك سيدنا إبراهيم كبيت أسرة، إبراهيم وهاجر وإسماعيل، هؤلاء أول ما وضح عندهم التسليم لأوامر الله. عندما اليوم أقول لشخص الله أمرنا مثلا بالصيام، إذا ثبت الأمر نفذ، ثم لك أن تبحث عن الحكمة كما شئت، لكن لا نصلي لله لأنه في حركات رياضية بتساعدنا على أجسادنا، لا والله، وإنما نصلي لأن الله أمرنا بالصلاة. نحن لا نصوم حتى نحافظ على صحتنا أبدا، نصوم رمضان ونصوم اثنين وخميس أو غيرها، إنما هو انصياع لأمر الله فقط لا غير، ثم تأتي الخيرات والمنافع والأنوار والأسرار بعد ذلك، فلا بها ونعمت،
0: وليس شعور مع فقراء ومساكين
1: أبدا أبدا. نعم. هذه من الحكم التي تزيد. نعم. إيماننا. نعم، لكن في البداية أنا أنفذ الأمر لأنه أمر الله تبارك وتعالى، وأنتهي عما نهى الله لأن الله قد نهى. فهمت الحكمة ما فهمت الحكمة، هذه مرحلة أخرى، جميل أن أفهم الحكم وأبحث عنها فلا إشكال بذلك، لكن تنفيذ الأمر يحتاج إلى تسليم، وإلا لماذا سمي المسلم مسلم والإسلام؟ نعم. وكل الأنبياء جاءوا بالإسلام، حتى أبونا إبراهيم عليه الصلاة والسلام إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين، وهكذا كانت وصيته. أيضا دكتورة، هذه الأسرة إذا إضافة للتسليم، الله جعلهم يتحلون بالصبر، وأنا أقول من لم يتحلى بالصبر لا يهنأ لا بحياة ولا بآخرة.
0: نعم.
1: الدنيا قائمة على الصبر، صبر قالوا عن الطاعات، على فعل الطاعات، أذن الظهر الآن بدك تصبر حتى تقوم تتوضى. نعم. وتصبر أكثر على المسجد أو تقوم تصلي مباشرة، صبر على الطاعة، رمضان يحتاج إلى صبر، الحج يحتاج إلى صبر، كل شيء العبادات تحتاج إلى صبر، وصبر عن المعصية، المعاصي تحوط بنا من كل جانب، شهوات وغيرها، وأنت نفسك تطلب ذلك وتصبر نفسك وتحاول أن تثبت على الدين، صبر عن الطاعة وصبر عن المعصية وصبر على البلاء الذي يبتلي الله به ما بين فينا وفينا، لأن هذه الدنيا دار اختبار وبلاء.
0: نعم.
1: والذهب لا يمكن أن تتعرف على حقيقته إلا بالعرض على النار، متى ما عرض على النار يبالك الذهب من غير الذهب، وهكذا الحق عز وجل أراد أن يمتحننا في هذه الدنيا، تمام، حتى إذا عدنا إليه إما صبرنا، فالتسليم والصبر ثم الثقة بالله.
0: نعم.
1: أنا أعلم أن الله خلقني وعلى يقين بأن القرآن هو كلام الله، وآمنت برسالة رسول الله عليه الصلاة والسلام، إذن فأنا على ثقة بأنه في موت وهنالك بعد الموت في حساب وهناك في جنة وفي نار، فأنا بإذن الله تبارك وتعالى ما أفعل ما أفعل إرضاء لله حتى يرضى عني، فأهنأ في الحياة في الدنيا أطمئن، ثم يوم القيامة أكون من السعداء بإذن الله.
0: نعم.
1: نعم. فهذه أسرة قامت على هذا الأمر، فكانت هي عبارة عن هذا النموذج.
0: إذن أنت هنا تتحدث عن معنى قريب من معاني ابن عاشور عندما تحدث عن مقاصد الشعائر، وأنها ليست صور جامدة بل معاني تعيد بناء الأمة على التوحيد والاقتداء. لذلك عندما نتحدث عن سيدنا إبراهيم وأنه كان أمة وهو إمام التوحيد خليل الرحمن، لما الطريق يبدأ من عند سيدنا إبراهيم عليه السلام؟ الله لم يجعل الحج شاهدا على قوة سيدنا إبراهيم بل لانكساره بين يديه. وكل من يذهب للحج إنما يتعلم أن يكون عبدا لله. ما معنى أن تكون العبودية مرتبطة بمدرسة سيدنا إبراهيم عليه السلام؟ وكأن الحج يقول ادخلوا مدرسة إبراهيم لتتعلموا كيف تكون العبودية. زدنا من
1: دكتورة عنكم. الحج حج قلوب لا حج أبدان،
0: ومن منا يفهم هذه
1: المعنى؟ نعم، الحج حقيقة حج قلوب، ورحلة الحج ليس للبدن فيها نصيب،
0: نعم
1: تعب، ما في نصيب تستمتع بمزبب، لكنها رحلة يعني تعود على القلوب بالخيرات والبركات. فأنت أيضا بداية الرحلة هي شوق، الذي ينظر إلى حقيقة الحج العبد مشتاق للحج، مشتاق لزيارة الله في بيت الله. ولذلك عندما يقول لبيك اللهم لبيك، إيش معنى لبيك؟ لبيك يقول يعني هي عبارة عن إنه لبيك، أي كأنك تقول لشخص مع فلان يا فلان يا فلان، تقوله لبيك، أي طاعة بعد طاعة، طاعة بعد طاعة، أي مستمرة استمرارها. فلبيك ثمرة من ثمار من ثمار، وأذن في الناس يأتوك.
0: جميل.
1: وثمر من ثمار الحجاج والعمار وفد الله، دعاهم فلبوا وسألوه فأعطاهم. إذن ما من أحد توجه إلى البيت إلا بطاقة دعوة من صاحب البيت. ما أحد ذهب هذا العام إلى الحج إلا ووجهت له بطاقة دعوة من الله، إن المحبوب يستزير أحبابه.
0: نداء من الله،
1: نداء من الله، وأذن كيف نوصل؟ قال عليك الأذان وعلى البلاغ، يأتوك من كل فج عميق. فالآن هي حج قلوب دكتورة. متى ما الإنسان خلع هذه الملابس ولبس ثياب الإحرام وابتدأ الحج، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، أعلن التوحيد من أول لحظة، أعلن التوحيد من أول لحظة.
0: نعم.
1: وما إبراهيم إلا عنوان التوحيد عليه الصلاة والسلام. وما إبراهيم إلا بنى بيت للتوحيد عليه الصلاة والسلام. وما إبراهيم إلا رمز من رموز التوحيد عليه الصلاة والسلام. إن إبراهيم كان أمة كامل، قيل أنه في الوجود في زمن من الأزمان ليس من أحد يقول لا إله إلا الله إلا إبراهيم عليه الصلاة والسلام.
0: عليه الصلاة والسلام.
1: لك أن تتخيل هذه الشخصية اختارها الله تبارك وتعالى. إني جعلك للناس إماما، بماذا؟ بتسليمه لله تبارك وتعالى، بحسن عبوديته لله تبارك وتعالى، بحسن توحيده لله. أنا أقول حسن التوحيد، لأن يعني التوحيد يعني إذا الإنسان كان موحدا بلسانه لكن عنده إشكالية في القلب، بأنه يعني يظن أنه النفع والضر بيد غير الله، فصار في عندنا إشكال. نعم، لكنه كان مستسلما استسلاما كاملا لله تبارك وتعالى. فلابدأ لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك، ثم قال والملك.
0: نعم.
1: هذه يعني يبدأ وأفضل الحج العج والثج كما جاء في الحديث.
0: نعم.
1: قال العج رفع الصوت بالتلبية، كأن الإنسان من شدة شوقه لزيارة الرحمن.
0: نعم.
1: يقولها بأعلى صوته، يا ربي ها أنا ألبي دعوتك وأنا عبدك وأنت الرب الأوحد الذي يا ربي أعبده ولا أعبد سواه، خلعت الدنيا كلها يا رب، وسيأتي يوم سوف أخلع الدنيا رغم أنفي وألبس كهذه اللباس، وهو لباس الأكفان، وآتيك. فيا ربي كما ألبيك اليوم اغفر لي في ذلك اليوم. مقاصد عظيمة عجيبة. حتى إذا وصل إلى البيت الحرام، وصل إلى مكة ونظر إلى الكعبة، من بنى الكعبة؟ وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. الذي يرفع القواعد، قيل أن القواعد أسسها بناتها الملائكة،
0: ملائكة. نعم.
1: ثم سيدنا إبراهيم وإسماعيل بنى تلك القواعد، ولعل الحجر شاهد على ذلك الموجود في مقام سيدنا إبراهيم، جعله الله محرابا يلجأ الناس ويصلون يتوجه الكعبة من خلال ذاك المكان. إذن يقع بصرك على الكعبة تتذكر إبراهيم عليه الصلاة والسلام، أنهينا الطواف، اذهب إلى المسعى تذكر هاجر زوجة سيدنا إبراهيم عليه السلام وإسماعيل عليه السلام، ثم بعد عرفة تذهب للرمي الجمرات تتذكر إبراهيم وإسماعيل وهاجر وقصة الذبيح عليه الصلاة والسلام.
0: نعم.
1: وتلك التضحيات وذاك التسليم وذاك الصبر وذاك تلك الثقة واليقين على الله تبارك وتعالى. فإذا يعني استشعرت هذه المعاني لن تعود إلى بلادك بنفس الصورة التي ذهبت منها. ذهبت والعبودية عندك فيها إشكال، ترجع الآن عبد خالص لله، عبوديتك مستمرة، قلت لبيك اللهم لبيك، وين؟ في عند الإحرام.
0: نعم.
1: وأنت الآن إذا سمعت الله أكبر قلت لبيك اللهم لبيك، إذا كنت في مجلس غيبة قلت لبيك اللهم لبيك وغادرت، إذا كان في مجلس في ذكر قلت لبيك اللهم لبيك وأديت صلاة رحم لبيك اللهم لبيك، بالوالدين لبيك اللهم

0: لبيك صدق لبيك اللهم لبيك، فتعيش مع الله في كل لحظة. فأنت الآن أصبحت حاج، لكنك تحج إلى الله في كل الساعات، وأنت مستعد لأن تخرج الروح فتسافر إلى الله مرة ثانية كما سافرت عليه في ذلك الموسم.
1: نعم، بارك الله فيك
0: جميعا إن شاء الله.
1: الآن أتحدث عن العلاقة بين سيدنا إبراهيم عليه السلام وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لما اختار الله أن يكون خاتم النبيين من ذرية سيدنا إبراهيم مع وجود فارق زمني طويل بين سيدنا إبراهيم وسيدنا محمد عليهما الصلاة والسلام؟ ما هذه المعاني
0: دكتور؟ سبحان الله، سيدنا إبراهيم هو أبو الأنبياء عليهما الصلاة والسلام، وقال تعالى في كتابه قال إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي عليه الصلاة والسلام. أولى الناس بإبراهيم وهو أشبهه خلقا. أشبه الناس سيدنا إبراهيم حبيبنا محمد عليه الصلاة والسلام. وكما ذكرنا في مجالس السابقة أن إسماعيل عليه الصلاة والسلام ترعرع ونشأ في قبيلة جرهم التي جاءت من اليمن بحثا عن الماء، فوجدوا أمنا هاجر وابنها إسماعيل واستأذنوها بأن يمكثوا عندها مقابل أن يدفعوا لها الأجر، وترعرع إسماعيل منهم وبينهم وتزوج منهم من قبيلة جرهم، ولذلك اسمهم العرب المستعربة.
1: نعم،
0: لأن إسماعيل في الأصل ليس عربيا وأخذ امرأة عربية أصيلة، فذريته العرب المستعربة التي منها النور المبين حبيبنا محمد عليه الصلاة والسلام. فاختار الله سيدنا إبراهيم أن يكون هو السلسلة التي يأتي منها سيدنا محمد عليه السلام، ثم هذه الأمة التي يعني جعلها الله خير الأمم. سيدنا إبراهيم لا تنسي أنه قد هو الذي قد دعا الله ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. لكن دكتورة بدي أقف أنا وياك مع هذه الآية ومع دعاء سيدنا إبراهيم، قال ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم، فأخر التزكية. لكن الله في سورة البقرة ماذا قال أيضا؟ قال كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة.
1: فالله تقديم وتأخير
0: قدم التزكية على يعلمكم، وكأنها إشارة من الله أن سيدنا إبراهيم وما كان عليه مما من العبودية الخالصة لله تبارك وتعالى وما كان عليه من العباد كلهم من الأنبياء والصالحين وغيرهم، هؤلاء ما وصلوا إلى ما وصلوا بالعلم فقط، وإنما بالعلم والتزكية.
1: نعم.
0: بالعلم والتربية، بالعلم والسلوك إلى الله، يتحقق عندنا المقام الثالث من مقامات الإسلام وهو الإحسان. المقام الأول الإسلام.
1: نعم.
0: كما هو في حديث جبريل الطويل يعلمه الجميع، ثم المقام الثاني أو الركن الثاني الإيمان الذي محله القلب، الإسلام محله البدن، صلاة وصيام وزكاة وحج، هذا ظاهر البدن، لكن الركن الثاني لأركان الإيمان وهي محلها القلب بالله وملائكته وكتبه ورسله، قال والإحسان أن تعبد الله كأنك تراه. فإذا أحسنت عبوديتك لله في بدنك وفي قلبك فانسجم القلب مع البدن، وأنا أقول انسجم، لذلك اليوم لما أنا أدخل في الصلاة وأقول الله أكبر، عندما تكبر أين قلبك؟ استحضر، هل أنت تعيش مع الصلاة تستحضر معاني الآيات التي تقرأها؟ عندما تسجد تقول سبحان ربي الأعلى، هل يسجد قلبك معك؟ أين تكون قلبك وروحك؟ هل أنت مع الله في كليتك كما قال الحبيب عليه الصلاة والسلام؟ أما أن البدن يسجد ويركع والعقل والروح والقلب
1: يتذكر كل
0: نعم
1: شيء.
0: نعم، قال ليس للمرء من صلاته إلا ما عقل.
1: نعم.
0: الله قال فاسجد واقترب، فاسجد واقترب. أحد العلماء كان عنده طلاب علم فنظر إلى أحدهم وكان يكثر من السجود لكن حاله لا يتغير كحالنا اليوم. فقال يا ولدي هذا السجود فأين الاقتراب؟ عندما أعلم ولدي الصغير في الصف الأول مثلا في الصف الست سنوات، النبي قال مروهم بالصلاة أبناء سبع، فأنا أعلمه الصلاة قبل السبع، يعني خمس سنوات ست سنوات أعلمه الصلاة. دكتورة ماذا نعلم الصغار عندنا؟ نعلمهم الوضوء الصحيح، نقول لهم هذه فروض الوضوء وهذه سنن الوضوء.
1: نعم.
0: وهذه مبطلات الوضوء، وأعلمهم الصلاة، أركان الصلاة، شروط صحة الصلاة، مبطلات الصلاة حتى يحسن الصلاة. صح؟
1: صحيح.
0: الآن هذا أعلمه إياه وهو ابن سبع سنوات يتقن الصلاة، هل انتهى الأمر؟ أليس هنالك خشوع في الصلاة، تذلل وانكسار بين يدي الله؟ ولذلك كثير من أبناء المسلمين وأسأل الله ألا يجعل منهم يصلي اليوم وعمره 50 و60 سنة صلاة الصغار، يهمه فقط الأركان شروط الصحة وفيش مبطلات، صلاة صحيحة، لكن هل خشعت بين يدي الله؟ متى نصوم صيام الكبار؟

0: متى نصلي صلاة الكبار؟ متى نحج حج الكبار؟
1: نعم.
0: هل سنموت بالسبعين والثمانين سنة وما زلنا نعبد الله عبادة الصغار؟ نركز فيها على الأمور الفقهية أن يكون عبادة صحيحة وخلاص. أنا أريد قلبك، قلبك عندما تكبر يكبر ابنك للسن، بعد أن علمته أركان الصلاة وسلوك صحة الصلاة، أن تعلمه يا ولدي اليوم سندخل إلى الصلاة بخشوع بخضوع بذل وانكسار. لذلك قال ابن عطاء السكندري: رب معصية تورث صاحبها ذلا وانكسارا أحب إلى الله من طاعة تورثه عزا واستكبارا. لأنه هذه العبادات إن لم تكن يعني يرافقها تهذيب وتزكية قد تورث كبرا والعياذ بالله. والكبر جرية من الجرائم. الكبرياء ردائي والعزة إزاري، من نازعني فيهن قذفته في ناري، أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحانه وتعالى. لذلك نحن الحج هو حقيقة أول ما ندخل أشعث أغبر تعبان جوعان نعسان، كل أسباب الانكسار والذل الموجودة، جئت إلى الله عبد محض. وهكذا ينبغي أن تكون، وأنت في أجمل ثيابك بعد أن تعود من الحج، وأنت في أفخم السيارات وفي أفخم البيوت، لكن قلبك منكسر بين يدي الله على مدار الوقت. ليس الزهد أن أكون لابس المرقع وساكن بيت ليس، لا لا لا، الله أعطاك من الطيبات، أسكن أفضل البيوت واركب أرقى السيارات وليكن عندك أفضل الثياب، لكن أريد من قلبك أن لا يكون متعلق بهذه الدنيا، قلب زاهد منكسر بين يدي الله، مستحضر بأن هذه النعم، إن الحمد والنعمة لك والملك، كل ما عندي يا ربي هو فضل تكرم منك، وأتستطيع أن تأخذه مني بأي لحظة، فيا ربي أنا متأطئ الرأس ليس ظاهرا، البدن البدن رأسي مرفوع ولله العزة، لكن أنا أتكلم عن قلبي، قلبي متأطئ، قلبي خاشع، قلبي في ذل وانكسار بين يدي الله تبارك وتعالى، مقبل على الله بالحب، مقبل على الله بالرجاء، مقبل على الله بالخوف. وهذه كلها دكتورة كلها محلها القلب. ولذلك إذا ما اشتغلنا على القلب تزكية وتهذيبا وتربية، فالعبادة الظاهرة تبقى عبادة جوفاء. أسأل الله يتقبل منا ومنكم هذه العبادات.
1: إذا أنت هنا فرقت بين السجود والاقتراب، فرقت بين الإقامة والأداء، ولكن هنا يا دكتور دعني أذهب إلى تجليات العبودية بين سيدنا إبراهيم وسيدنا محمد عليهما الصلاة والسلام. أنت ذكرت سيدنا محمد كان امتداد لدعوة سيدنا إبراهيم، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم. سيدنا إبراهيم رفع القواعد، سيدنا محمد طهر المعنى، سيدنا إبراهيم بنى البيت، سيدنا محمد أعاد بناء الإنسان. وهنا نركز على هذه الجزئية، حدثنا عن هذه التجليات بارك الله فيكم.
0: دكتورة إذا أردت أن يعني تعلمي أو يعني نسلط الضوء على صورة أو ثمرة من ثمرات ما فعله النبي محمد عليه الصلاة والسلام، ودائما تستحضرني هذه عند الهجرة النبوية الشريفة، عندما يعني تأتي هذه المناسبة العطرة وأبدأ أقرأ من جديد عن الهجرة النبوية، يستوقفني دائما كيف للصحابة الكرام بأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم يترك كل شيء ويهاجر إلى المدينة بدون أي تردد.
1: سمعا وطاعة.
0: ماذا فعلت بهم يا رسول الله حتى أوصلتهم إلى هذا الأمر؟
1: نعم.
0: حتى يقول لك تركت مالي، سيدنا صهيب الرومي ترك كل أمواله، كل حتى يقال أن الخيل الذي كان يركبه أخذوه منه. دخلت إلى مكة صعلوك، لن تخرج إلا صعلوك، وين مصاريك؟ أعطيني إياه والله معك. فدفع كل ما يملك مقابل أن يهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولما دخل ربح البيع أبا يحيى. طب يا رسول الله ماذا فعلت بصهيب؟ ماذا فعلت بذلك الشاب المنعم
1: مصعب
0: الذي كان إذا مر بأحد حواري المدينة بقي أثر عطره لساعات، يقول مر منهما مصعب. ماذا فعلت به وعندما استشهد الثوب الذي يلبسه إذا غط به رأسه انكشفت قدمه والعكس صحيح؟ ماذا فعلت بهم يا رسول الله؟ من أين أتوا بهذا اليقين، بهذه التضحية، بهذا الفداء؟ هو امتداد لما كان عليه أبونا إبراهيم وما قدمه عليه الصلاة والسلام مع زوجه هاجر ومع إسماعيل. هذا الامتداد يسري سرى حتى وصل إلى حبيبنا محمد عليه الصلاة والسلام، هو الذي قال لا تحزن إن الله معنا. والله يا عم لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما فعلت حتى يظهره الله أو أهلك دونه. هو عليه الصلاة والسلام الذي رب الصحابة الكرام على هذه المعاني، المعاني التي سرت، لأن الرب واحد دكتورة. رب إبراهيم هو رب محمد عليه الصلاة والسلام، والله أكرم سيدنا محمد وأكرم سيدنا إبراهيم أن يكون من نسله، وكلهم من آدم. لذلك

0: نجد أن سيدنا إبراهيم أي نعم رفع القواعد، والنبي رفع القلوب والأبدان، أخذ بالقلوب إلى الله تبارك وتعالى. فلذلك سيدنا محمد كما بنى سيدنا إبراهيم البيت بنى الإنسان، قلت كلمة جميلة، النبي بنى الإنسان قبل بناء الأوطان.
1: نعم.
0: قبل الهجرة اشتغل على الإنسان فطهر قلوبهم من اللات والعزة وأمثالها، وجعلهم عباد خالصون لله تبارك وتعالى، كل همهم أن يرضوا الله. فلما هاجر بهؤلاء إلى المدينة بنى الأوطان، بنى الأوطان المدينة المنورة، الدولة التي بناها النبي عليه الصلاة والسلام بهؤلاء الصحابة الكرام على قلة ما عنده من القضايا المادية، لكنها دولة لن تتكرر إلا بدولة تقوم على ما قامت عليه تلك الدولة.
1: نعم.
0: نعم. سيدنا النبي عليه السلام بنى الإنسان وبنى به الأوطان، رفع سيدنا إبراهيم القواعد ورفع النبي القلوب، فاجتمع عندنا بناء الظاهر والباطن. فاليوم أنا بروح على مكة المكرمة، الظاهر قدامي مكة الكعبة المشرفة حجارة، والقلب بناه محمد عليه الصلاة والسلام، قلب بناه النبي عليه الصلاة والسلام، يطوف حول كعبة بناها أبوه إبراهيم عليه الصلاة والسلام، يجتمع التوحيد الخالص. حتى دكتورة عندما نصلي ركعتي سنة الطواف، من السنة أن نقرأ في الأولى قل يا أيها الكافرون، والثاني قل هو الله أحد. توحيد
1: جميل. نعم.
0: توحيد خالص. عندما أمسك أرمي الرمي، بسم الله الله أكبر، بسم الله الله أكبر. عندما نبدأ بالطواف، بسم الله الله أكبر، اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. هذه المعاني إذا ما غصنا فيها، مجرد نتلفظ فيها دون أن نفهم المعاني وينسجم القلب مع اللسان مع العقل، لن نعود بالمعنى الذي تريدين. لذلك الحاج متى ما عاد إلى بلاده الأصل أن يعود صورة مختلفة، زوجه وأولاده ومن حوله من يتعامل معه يقول ما شاء الله كان وأصبح، ما لم يكن كذلك ما فهم الحج إلا التعب وإلا أنفقنا، وإن شاء الله ربنا بتقبل يا رب.
1: نعم إن شاء الله تعالى. ولكن دكتور، مع كل هذه التجليات وكل هذه المعلومات الأبحاث المحاضرات، إلا أن الأرواح ما زالت مبعثرة.
0: نعم.
1: هذه المواسم حقيقة تكشف العلاقة بالله، كيف نعيد بناء الإنسان وصقل الشخصية الإيمانية لديه؟
0: دكتورة شوفي، أولا يحتاج المريض أن يكون صادقا مع نفسه. يعني متى ما المريض يقول أنا ما في شيء، لن يعرض نفسه على طبيب. واليوم صراحة ما جلسنا مع أحد إلا ويشكو ما تفضلت به، الأرواح مبعثرة، والله العظيم قد سئمنا المعاصي. وأتعبتنا الماديات، والله أتعبتنا الماديات، أرواحنا تئن إلى الله تبارك وتعالى. طيب الآن العلة موجودة، طيب إيش نعمل؟ هنا السؤال. يعني أن نبقى نشكو فقط هذا ليس حل. نحتاج إلى حل ونحتاج إلى علاج. ولذلك نقول من جديد، نحتاج أن نعود إلى الله. لكن هذه العودة كيف نعودها؟ كيفنا؟ لا، في طريق رسمه الله تبارك وتعالى، رسمه النبي عليه الصلاة والسلام. أول شيء لابد من التوبة والرجوع إلى الله. نظل نقول إحنا اليوم غرقانين معاصي ذنوب بعيدين عن الله سبحانه وتعالى، والبعض يحاول أن يعني يبرئ نفسه ويسقط المشكلة على الآخرين. والنبي قال صلى الله عليه وسلم كما قال، من قال أهلك القوم فهو أهلكهم أو أهلكهم. كثير من الناس يقول لك يا شيخ الناس خربانة والأخلاق معدومة.
1: نعم.
0: والناس قليلة أخلاق.
1: طب
0: طيب حضرتك أنت كيف أوضاعك؟ أنت الحمد لله وضعك تمام. إذا وضعك تمام يعني الحمد لله رب العالمين. لكن انظر إلى لسانك، من منا يمر عليه يعني 24 ساعة ولا يقع بغيبة؟ من؟ كم واحد؟ قلة.
1: قلة جدا.
0: طب الغيبة شو حكمها دكتورة؟ أليس كبيرة من الكبائر؟
1: نعم.
0: وحتى الله يغفرها يوم القيامة، نحتاج أن نستحل ونذهب إلى من اغتبناه نقول له سامحنا؟ طب إيش نعمل يوم القيامة إذا الله ما يعني ما غفر لنا؟ وذاك نتوب إلى الله. طب شيخ شو نعمل مع هذول اللي إحنا اغتبناهم كثار؟ سيدي إذا الله قبلك سيتحمل عنك التبعات.
1: لا إله إلا
0: يا رب. اللهم ما كان بيني وبينك فاغفره لي، وما كان بيني وبين خلقك فتحمله عني. يتحمل مولا إذا كنت صادقا. قتل 100 نفس والله قال له أنت من أهل الجنة، والله يتحمل عنه التبعات ويرضيهم.
1: لا
0: تخف. لكن كيف لي ولك أن نبدأ بالتوبة والرجوع إلى الله؟ ولا يمكن أن نتوب ولن تكون التوبة صادقة إلا أن نقر ونعترف بالخطأ. أظل أقول أنا كويس وأنا محترم، أنا ما بختابش، أنا ما بكذبش، أنا لا لا لا لا، لن تتوب إلى الله بهذه الصورة. لكن قول أنا المخطئ، أنا العاصي، أنا الكذاب،
1: ظلمت
0: أنا
1: نفسي.
0: المغتاب.
1: نعم.
0: سيدنا آدم قال ربي إني ظلمت نفسي ظلما. نعم. كثيرا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لكم من الخاسرين. متى ما الإنسان اعترف وانكسر وذل وطلب والله لن يعود خائبا. حاشاه.
1: نعم.
0: حاشاه. دكتور سألتك إيش بتعرف تعرف عن الله؟
1: لا إله إلا الله.
0: في غير الرحمة والإحسان هو من رحمة الله بعدنا عايشين إحنا الحمد لله، وإلا لأذن السماء أن تطبق علينا لكثرة المعاصي هذا الزمان، لكنه برحمته سبحانه وتعالى يمهلنا، فإحنا نستغل هذا الإمهال، نستغل هذا العطاء، نستغل هذه الرحمة ونعود إليه سبحانه وتعالى، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
1: نعم.
0: لذلك عندنا إشكالية، نعم الأرواح تطلب، نعم والله أرواحنا تئن من الألم، تحتاج أن تعود إلى الله. اليوم كم واحد منا يعني يتمنى أن يقوم الليل؟ كلنا.
1: نعم.
0: طب ليش ما بنقوم؟ لأنه شيخ روحك أنت ما بتساعدك، عذريني على يعني هذا الاستطراد. الإنسان جسد وروح، غذاء الأجساد معروف، الشهوات كلها بحلها وحرمتها، هذه غذاء أجساد. الأرواح غذاءها ما يحبه الله ويرضاه، صيام، صلاة، زكاة، صدقات، أمر معروف نهى عن منكر، صدق، كل ما يحبه الله غذاء الأرواح. الآن إذا نحن غذينا الجسد وأخذ كفايته وزيادة بحلال وحرام، والروح منعناها غذاءها، كيف بصير فيها الروح؟ بصير مريضة، تطلب منك بالليل قيام ليل، الروح على الجامع تستثقلها، بيقولها اسكتي بنصلي هون أو ما بنصليش. لكن إذا أعطينا الروح غذاءها، صلاة، قراءة قرآن، أوراد يومية، أذكار الصباح، أذكار المساء، الروح بتنتعش والجسد بصير هزيل. فإذا الساعة 2 بالليل نمت وعلى الساعة 4 قلت للجسد قوم نصلي، يقولك حاضر. فإن هذه الأعضاء تلين للروح إذا كانت هي الأقوى، ما عاد في كسل، في همة، في تضحية، في فداء، بصير عندك بذل وعطاء، ما عندك مشكلة جيبتك دينارين أتبرع بالدينار، ما عندي مشكلة. اليوم الدينار غالي علينا كثير كثير كثير، حتى بخسر أنا أقرب الناس إلي مشان الدينار. ليه؟ لأنه هذا الأرواح معدومة مسكينة، لكن الأجساد ماخذ حقها وزيادة، شمات هوا، حرام، حلال، أكل، شرب، والعياذ بالله بعض المحرمات. لهذا نحن نحتاج أن نعود إلى الله، نتوب ونبدأ بالتزكية، والتزكية قائمة على المجاهدة ومخالفة النفس، وخالف النفس صح. والشيطان وعصهما وإنهما محضاك النصح فاتهمي، فكل من الإيمان في مزيدي وفي صفاء القلب ذا تجديدي، بكثرة الصلاة والطاعات وترك ما لنفسي من شهواتي، فشهوة النفس مع الذنوب موجبتان قسوة القلوب، وإن أبعد قلوب الناس من ربنا الرحيم قلب قاسي.
1: نعم. إذن يأتيني سؤال في نهاية هذه الحلقة يتعلق بكل هذا الكلام الطيب والبيان الذي ذكرت، بأنه تتكرر في الحج يا دكتور أوامر قد لا تفهم حكمتها كاملة. ما معنى العبودية في ذلك؟ ما الفرق بين عبادة العادة وعبادة التسليم؟ ولما كان سيدنا إبراهيم عليه السلام نموذج لهذه الطاعة الكاملة؟
0: دكتور لماذا نصلي؟ لأن الصلاة والله ألعاب سويدية وبتساعدنا، لا نصلي لأن الله أمرنا، هذا هو التسليم. طب لماذا الله سبحانه وتعالى شرع لنا الصيام؟ ما بعرف، لكنه شرع وأمر، والأمر ثابت عن الله، فأنا أطيع الله تسليما. جميل أن نبحث عن الحكمة من وراء العبادات، بعد ذلك نزداد بها إيمان، لكن ابتداء فأنا أصلي انصياع لأمر الله، وأنا أترك الخمر انصياع لأمر الله، وأنا أصوم انصياع لأمر الله، وأنا أبر والدي انصياع لأمر الله، ابتداء كل ما يحبه الله ويرضى أنا مستسلم. فهمت أم لم أفهم الحكمة؟ فإني أقول سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وليك المصير. أبونا إبراهيم علمنا معنى التسليم.
1: نعم.
0: ما معنى أن يهاجر إلى مكة؟ وما معنى أن يترك ولده وابنه وزوجته في واد غير ذي زرع؟ وما معنى يعني بناء حتى بناء الكعبة؟ هذه المعاني ما فهمها، لكنه كان يؤمر فينفذ
1: ولم يرى نتيجته، يعني ما
0: ذبح ابنه. إيش المعنى؟ شو العبودية؟ أنه أنا أذبح ولدي، إيش العبودية؟ لكن الله عندما رزق إبراهيم بإسماعيل على كبر من سنه، وإبراهيم ما كان في قلبه أحب إليه من الله، فلما جاء إسماعيل أراد الله أن يمتحن قلب إبراهيم، هل أخذ إسماعيل شيئا في قلبه مع الله؟ لا يحب الله أن يرى في قلبي وقلبه وقلب كل مسلم شيء إلا الله. فإذا مصير الراتب بقلبي والبيت بقلبي والزوجة والأولاد وكله بقلبي، الله يغار على المسلم فيضيق عليه حتى يعود إليه يقول يا رب. أحيانا يضيق على الإنسان ويبتليه حتى يقول يا رب، لأن الله يحبك بده إياك ترجع له. فإما بسلاسل الإحسان وإما بسلاسل الامتحان، يعني الله يريدنا يا بالخير يا بالابتلاء. أسأل الله ما يبتلي، فنحن نحن عبيد إحسان لا عبيد ابتلاء. فالآن الله أراد الله أن يرى قلب إبراهيم، هل إسماعيل أخذ شيء من هذاك؟ فقال له يا إبراهيم اذبح ولدك. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام نفذ الأمر، يا ولدي يا قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبح. قال له في المنام رؤيا الأنبياء وحي
1: حق، نعم،
0: لكن قال له في المنام أنا واضح معك، هذه وهذا وحي من الله. وسيد إسماعيل كان ابن 12-13 سنة، مش كبير يعني، لكنه إسماعيل إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. قال يا أبتي. وأبونا إبراهيم قال لأبوه يا أبتي، الآن بتلقى قاعد زي ما قدم، قال يا أبتي افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما، مش فاهمين ولا شيء، استسلما لأمر الله، وقيل أنه ربط، قصة طويلة، لكن نعم. أسلم وتله الجبين، أي وضع جبينه على الأرض حتى لا ينظر إلى عينيه فيرق قلبه فلا ينفذ أمر الله. فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. متى جاء الفداء؟ متى جاء الفداء؟ بعد التنفيذ، بعد التسليم. استسلمت لأمر الله وإنت مش فاهم لماذا أمرك بذبح ولدك، وذبح الولد يعني الصلاة طاعة، العقل يتقبل ذلك،
1: نعم.
0: أصوم طاعة أتقبل، لكن أذبح ولدي يا رب؟ اليوم تذبح النعجة أنت وقلبك برف عليها،
1: نعم.
0: فكيف الولد؟ وذاك فضل الله تبارك وتعالى. فأبونا إبراهيم مدرسة التسليم، مدرسة الصبر، وامتد هذا الخير وهذا السر وهذا النور إلى حبيبنا محمد
1: عليه
0: الصلاة والسلام، الذي بثه في العالم أجمع في قلب كل مسلم. ولا خلاص لهذه الأمة إلا بالرضا والتسليم واليقين والثقة والصبر والتوكل على الله سبحانه،
1: نعم.
0: وتعالى.
1: بارك الله فيكم. إذن مستمعينا، إننا ندرك أن الحج لم يكن رحلة مناسك فقط، بل رحلة قلوب تعلمت كيف تبقى مع الله، وأن نور العبودية الذي سار به سيدنا إبراهيم اكتمل في هدي سيدنا محمد عليهما الصلاة والسلام، ليبقى طريقا لكل قلب يريد الوصول إلى الله. الدكتور علي القادري زادكم الله من علمه وفضله، جزاكم الله خير الجزاء،
0: الله يكرمكم، وكل عام وانتم بخير مرة ثانية،
1: وانتم بخير،
0: حياكم الله.

0: وأنتم مستمعينا نشكر لكم طيب المتابعة. الشكر موصول للزميل شادي زيادين ولكم مني هناء المجالي أطيب التحيات. كل عام وأنتم بخير.
1: برنامج أذن خير.
2: ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن خير.

0: برنامج فيه أنوار السيرة النبوية وحياة الرسول صلى الله عليه وسلم. إعداد وتقديم هناء المجالي.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت وإياكم الآن إلى آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتِ سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. إذاعة القرآن الكريم من عمان.

اللهم إني أفتتح الثناء بحمدك، وأنت مسدد للصواب بمنك، وأيقنت أنك أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة، وأشد المعاقبين في موضع النكال والنقمة، وأعظم المتجبرين في موضع الكبرياء والعظمة. اللهم أذنت لي في دعائك ومسألتك، فاسمع يا سميع يا عليم، وأجب يا رحيم دعوتي، وأقل يا غفور عثرتي. فكم يا إلهي من كربة قد فرجتها، وهموم قد كشفتها، وعثرة قد أقلتها، ورحمة قد نشرتها، وحلقة بلاء قد فككتها. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. الحمد لله بجميع

محامده كلها على جميع نعمه كلها. الحمد لله الذي لا مضاد له في ملكه ولا منازع له في أمره. الحمد لله الذي لا شريك له في خلقه ولا شبيه له في عظمته. يا رب، إنك تدعوني فأولي عنك، وتتحبب إلي فأتبغض إليك، وتتودد إلي فلا أقبل منك، كأن لي التطول عليك، ثم لم يمنعك ذلك من الرحمة بي والإحسان إلي والتفضل علي بجودك. الحمد لله مالك الملك، مجري الفلك، مسخر الرياح، فالق الإصباح، ديان الدين، رب العالمين. الحمد لله على حلمه بعد علمه، والحمد لله على عفوه بعد قدرته، والحمد لله على طول أناته في غضبه، وهو القادر على ما يريد. الحمد لله خالق الخلق، باسط الرزق، ذي الجلال والإكرام والفضل والإحسان، الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى، تبارك وتعالى. الحمد لله الذي ليس له منازع يعادله ولا شبيه يشاكله ولا ظهير يعاضده. قهر بعزته الأعزاء، وتواضع لعظمته العظماء، فبلغ بقدرته ما يشاء.

رحماك يا ربي إني وزورقي والخطايا في لجة ليس فيها من الضياء بقايا جفت وغاضت ولكن ما زلت أسجي رجايا ما زلت أسجي رجايا.

فأنت الإله، فأنت الإله الفضل، ما لي موئل سواك، ما لي موئل سواك.

فأطلعا شمسين شمس سنا وشمس هدى معا فجر أطل على الوجود فأطلعا شمسين شمس سنا وشمس هدى معا قبس من

إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننتقل بحضراتكم الآن في بث حي ومباشر إلى رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان، لتقديم الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك المعظم بختم المصحف الشريف في مساجد المملكة. فإلى هناك.

ما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجاء

إليه مريب. قالت رسلهم أفي الله شك قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم لي

نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا

إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم

الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم

0: كنا وإياكم إخوتي الكرام في إذاعة دينية خارجية منقولة من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان. نقلنا لحضراتكم من خلالها الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك المعظم بختم المصحف الشريف في مساجد المملكة.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت وإياكم الآن إلى آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ أحمد نعينة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

وقالت لي

فخرج منها خائفا يترقب

صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتِ سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان، نستمع الآن أيها الإخوة والأخوات إلى دعاء بصوت سماحة الشيخ أحمد الخضري كبير الواعظين في المملكة الأردنية الهاشمية.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد كما هو أهله، يا من لك الحمد حمدا أنت أهله، افعل اللهم بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله. اللهم آمنا بفضلك ورحمتك. اللهم تجل علينا باسمك الرحمن الرحيم الحليم العليم، وادفع البلاء عنا وعن بلاد المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى سائر إخوان الأنبياء والمرسلين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان، استمعنا أيها الإخوة والأخوات إلى دعاء بصوت سماحة الشيخ أحمد الخضري كبير الواعظين في المملكة الأردنية الهاشمية.

0: وحين يصبح وحين يمسي كفته كل شيء. أخرجه أبو داود.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
2: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل.

0: صفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
1: اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة وبراهنك على الطعم. وهسا خبرني شو رأيك؟
2: فعلا أطيب منسف باكله.
1: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق أصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاع العلي، دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة، بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.
3: في بيننا عشر طويلة وسنين وسنين، صرنا جزء من العيلة.

0: عبدين هوم سنتر خلدة شفا بدران المقابلين طريق عمان السلط اربد.
1: اهلا وسهلا فيكم اليوم وبنرحب بالشيف كرم. شيف شو بدك تستخدم مكونات بطبخة اليوم؟
2: طبعا زي ما بنستخدم بطبخات كل يوم منتجات كرم زمزم. يعني اذا حكينا عن زيت القلي بنحكي عن احد افخر انواع الزيوت الموجودة في الاسواق، اما اذا حكينا عن ارز كرم زمزم فما رح نوفي حقه. يعني للمنسف بجنن، للمقلوبة بشهي، وللمحاشي ما في مثله، ولا للمندي والكبسة والاوزي اوه الحديث يطول. وغير الرز لو حكينا عن الكاتشب ولا المعلبات بانواع بتروح حلقة اليوم بدون ما نطبخ إشي.
1: كرم زمزم تشكيلة واسعة من المنتجات الغذائية.
2: جميع منتجاتنا متوفرة في جميع الأسواق التجارية وفروع المؤسسة المدنية والمؤسسة العسكرية. بعد التميز بقهوة بنشموط الأردنية والسعودية، جديدنا قهوة بنشموط الخليجية بعبوتها الفضية، مزيج متقن من البن الطازج والبهار القوي الحاد. اشرب رشفة وخلي مودك خليجي. قهوة بنشموط الخليجية ثقيلة وبتشعط،
3: فنجان قهوة وابتسامة وسعة بال، تلقى المسا يروق لك لو كنت ضايق. لا تقول مالي خلق وتقدر الحال، حاول تعيش مع بنشموط دقايق.
2: اشرب رشفة من بنشموط الخليجية بالطعم القوي بعبوتها الفضية وخلي مودك خليجي.
4: بدك اشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
5: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
6: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبع الوطنية الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول اربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز نكهة البيت.
7: مطاعم الديوان اليمني سفير المائدة اليمنية والخليجية. لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني، أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية. الزرب، المندي، الكبسة، المطبق والشاي العدني والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية. الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
8: إذا بدك تجدد بيتك وتضيف عليه لمسة من الفخامة، مجموعة صبحي أبو غلوس هو المكان الصح. منقدم لك أفضل

0: تشكيلات من البورسلان والسيراميك، وبالإضافة إلى رخام الفاخر، مطابخ مبتكرة، إنارة عصرية، وأدوات صحية عالية الجودة. وكمان عنا مفروشات بتناسب كل الأذواق عشان يكون بيتك أجمل وأكثر راحة. زورونا في فروعنا المقابلين دابوق الزرقاء وإربد والمفرق، مجموعة صبحي أبو غلوس، جودتنا تميزك.
1: منذ سنوات قدمنا لكم أجود أنواع المكسرات والقهوة والبهارات، نقلنا تجربتنا بنفس الجودة التي تميزنا بها إلى مول الشعب. مطاعم، أدوات منزلية، ومدينة ألعاب، من محامص الشعب إلى مول الشعب، نكبر معكم لنقدم لكم المزيد. عمان، شارع الإذاعة والتلفزيون، والعقبة مقابل مستشفى الأمير هاشم. محامص ومول الشعب، من الشعب إلى الشعب.
2: وين صافن يا زلمة؟
1: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
2: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
3: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك.
1: العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
2: زورونا في معارضنا، شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
1: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور.
4: مستمعينا الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان. إذاعة القرآن الكريم من عمان، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم، يتلوها القارئ الشيخ ناصر القطامي.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
6: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. أنصتنا وإياكم إخوة الإيمان إلى آيات مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ ناصر القطامي.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان، أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
2: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
3: اهلا وسهلا فيكم اليوم، وبنرحب بالشيف كرم. شيف، شو بدك تستخدم مكونات بطبخه اليوم؟
4: طبعا زي ما بنستخدم بطبخات كل يوم، منتجات كرم زمزم. يعني اذا حكينا عن زيت القلي بنحكي عن احد افخر انواع الزيوت الموجوده في الاسواق، اما اذا حكينا عن ارز كرم زمزم فما رح نوفي حقه. يعني للمنسف بجنن، للمقلوبه بشهي، وللمحاشي ما في مثله، ولا للمندي والكبسه والاوزي، اوه الحديث يطول. وغير الرز لو حكينا عن الكاتشب ولا المعلبات بانواع، بتروح حلقة اليوم بدون ما نطبخ إشي.
3: كرم زمزم، تشكيلة واسعة من المنتجات الغذائية.
4: جميع منتجاتنا متوفرة في جميع الأسواق التجارية وفروع المؤسسة المدنية والمؤسسة العسكرية.
5: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
6: ما بدي أوصيك يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
7: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبع الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
4: بعد التميز بقهوة بنشموط الأردنية والسعودية، جديدنا قهوة بنشموط الخليجية بعبوتها الفضية، مزيج متقن من البن الطازج والبهار القوي الحاد. اشرب رشفة وخلي مودك خليجي. قهوة بنشموط الخليجية، ثقيلة وبتشعط.
8: فنجان قهوة وابتسامة وسعة بال، تلقى المسا يروق لك لو كنت ضايق. لا تقول مالي خلق وتقدر الحال، حاول تعيش مع بنشموط دقايق.
4: اشرب رشفة من بنشموط الخليجية بالطعم القوي بعبوتها الفضية وخلي مودك خليجي.
9: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية. لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني، أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية. الزرب، المندي، الكبسة، المطبق والشاي العدني والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية، الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
4: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة تبدأ من التفاصيل. سيراميك، بورسلان، رخام وجرانيت، أدوات صحية راقية، مطابخ، حمامات، مفروشات وإنارة تكمل المشهد بأناقة. واليوم صرنا أقرب إليكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. زورونا في فروعنا. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
3: وين صافن يا زلمة؟
4: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
3: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
4: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
3: زورونا في معارضنا، شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
4: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور.
1: مستمعينا الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان. إذاعة القرآن الكريم من عمان، نبقى الآن أيها الإخوة مع الحديث الديني لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمه الله تعالى.
10: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وبينا أن أولياء جمع ولي، والولي هو القريب، وأولياء الله يعني القريبون من الله. وقلنا الولاية وهي القرب إما أن تأتي وصفا عاما ولا يكون إلا لله لأنه القريب من كل شيء، وإما أن تكون إضافة الله للولاية أو لإضافة الأولياء إلى الله، يبقى القرب من المؤمنين لله أو القرب من الله للمؤمنين. قلنا إن الحق سبحانه وتعالى له طلاقة القدرة، ومعنى طلاقة القدرة إن المسائل عنده مش ميكانيكا، المسائل اللي بالميكانيكا ما تتخلفش، إنما أنت عارف حكاية شغل يدوي أو شغل يدوي، اللي يعمل القلل يجيب حتة طينة ويعملها قلل، صحيح هو بياخد طينة تقريبا في حجم واحد ويعمل منها قلل، إنما قلل ما تجيزها يقول له أبدا، إنما كتب مكبس تيجي قول له زي قول. يبقى الميكانيكا قدرة مرة واحدة وبعدين الباقي يجي زيه، إنما طلاقة القدرة تعمل دي وتعمل دي وتعمل دي. ولذلك قال إيه: ومن آيات اختلاف ألسنتكم وألوانكم، ومش عارف إيه، مش قالب عنده بيعمل لا، يعمل طويل ويعمل قصير ويعمل تخين ويعمل رفيع ويعمل أشقر ويعمل زنجي، مسألة طلاقة قدرة. لكن الله لرحمته بخلقه هو الذي قرب منهم أولا، ولذلك قال: الله ولي الذين آمنوا. يبقى هو القريب من مين؟ قربه خلاه يخرجهم من الظلمات إلى النور، فاللي ياخد النور بقى ويتبع المنهج يبتدي يبقى يقرب من مين؟ يقرب من الله. فإذا علم الله وعلم الله وعمله بمنهجه، يبقى هو يجي قريب كده، يجي قرب تاني، يجي ايه؟ قرب تاني. الحق سبحانه وتعالى يريد من المؤمن الأدب مع خلق الله. فإذا علم السيئة عن إنسان يوم يسترها عليه ويحب اللي يسترها، ليه؟ أم قال لك: لأنك إن علمت سيئة عن إنسان كرهته ورفضت كل حسنة من حسناته، فيريد الله أن لا يحرمك من حسنات من له سيئة، يوم يسترها عنك عشان تاخد الحسنات بتاعه. يبقى بيسري لك عمل الخير، يسري لك عمل الخير. وبعدين يقول لك: ما تحتقرش هذا، لأن يمكن في خصلة واحدة خيرة أنا أكرمه من أجله. إحنا قلنا الرجل اللي سأل إيه؟ الكلب. سأل الكلب قال لك: قال لي ده معقول نعملها لله وإلا حينفق الكلب يعني؟ ومش لقى الكلب مش كده وخده ويسقيه، ده احتال في أن يسقي الكلب المية في البير، ولا معاه إناء يجيب للكلب مية، أم خلع خفه وراح مليه مية. إيه الاحتيال على إنه يسقي كلب وكلب ما ينفوش ولا بتاع؟ دي مسألة، فربنا يغفر له. يغفر له كل سيئاته علشان دي. اذا ما بتضيعش حاجه حسن عند الله. فيمكن واحد بيشوف يوم كذا كذا كذا وفي عمل ايه خير يوم يكرمه الله, يوم يكرمه الله يوم ياخده اولا فيطيعه ثانيا, ياخده اول فيطيعه. وربنا بقى بيقول لك انا احب لك, انا عايز تحبني زي ما بحبك يا ابن ادم, انا لك محب فبحقي عليك كل محبة. ولذلك يجي يقول ايه اللي عايز ان اذكره ان ذكرني في نفسه انا اذكره في نفسي, خلاص كده. واللي يذكرني في ملأ اذكره في ملأ احسن من ملأه. الدليل ادى لمين المفتاح؟ مفتاح لينا احنا, ادانا احنا. وبعدين يقول اللي يتقرب الي شبر اتقرب اليه ايه ذراع. الله, يبقى ان عزت ربنا يتقرب مني ذراع اتقرب اليه شبر. يبقى المفتاح مع مين؟ ده مجرد الايمان بالله سلمك المفتاح بتاع قربه. ومن تقرب الي ذراعا يتقرب اليه باع. طيب واحد جايني يمشي وهو المشي يتعبه وانا ما عنديش تعب, ما امشي له انا واروح له. ومن جاءني يمشي اتيته هروله, اجيله جري كده. ودي اصحاب الخلق المتخلقين باخلاق الله. لما يقبل عليه واحد مثلا وشافه كده وبده يقبل عليه مثلا وهو كبير ولا ده مش عارف ايه, يقول والله لا, ويجري هو قبل ما ايه قبل ما يقوم. ده خلق الله. الله, اذا من الناس من يصل بطاعه الله الى كرامه الله, بيخبط على الباب فينفتح له الله. وفي ناس يصلون بكرامة الله أولا إلى طاعة الله ثانيا. أنت مثلا أنت بشرة ولله المثل الأعلى, واحد يطرق بابك عايز يأكل لقمة ولا حسنة ولا بتاع, أهو ده طرق فأخذ. وواحد أنت تقول له

والله لازم تيجي تشرب عندها وتشد فيه وتتحي. الله! إذا منهم من يصل بكرامة الله إلى طاعة الله، ومنهم من يصل بطاعة الله إلى كرامة الله. فلما يحصل قرب يبقى العبد قريب والله قريب. المعية دي بقى تديله الفروضات الكبيرة بقى. المعية لمين؟ لله. يبقى رب ما هو الحق سبحانه وتعالى المتنبي لما جه يمدح واحد من البشر قال له أنت الحبيب، يعني أنا بحبك، ولكني أعوذ به من أن أكون حبيبا غير محبوب. لما يكون أنت بتحب واحد وأنت مش محبوب عنده تبقى بلوى ولا لا؟ فلكن ربنا مش كده، ما بيعملش الناس كده. هتحبه يحب، تقرب منه يقرب أكثر، تبقى دي اسمها المصافاة. فإذا أفاض الله على بعض خلقه هبات من الأشياء الكرامة، العيب بقى ان ناس تسوء فيه فيحجبه. اللي ياخد الشيخ شيخة دي يقول لك ده تعليم الله الغيب لبعض الاولياء، دي زي الولد لما يروح المولد ويبوه ويديله شيخ شيخة يقوم يعمل بها كده. شيخ شيخة يعني دي اهون شيء، ما تفتكرش ان دي. ولذلك ان باها بها يسلم. فالحق سبحانه وتعالى يريد أن يكون المؤمن دائما في معيته، لأنه هو بدأ أنا ولي المؤمنين، ولذلك أخرجتهم من الإيه؟ من الظلمات إلى النور. من الظلمات هي إحنا فاهمين الظلمات اللي هي الظلمة دي كل المعنويات تشرح دائما بالمحسات، لأن إلف الإنسان أول شيء بالمحس. اقرأ إن شئت قول الله والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار وبعدين الأفئدة. يبقى أول كل شيء الإيه؟ المحسات. فالربنا لما يضرب لنا المثل في الإيمان والكفر يسميه بالظلمة والنور، يخرجهم من الإيه؟ من الظلمات. الظلمات الحسية، ما معاصم الظلمات الحسية عشان نقيس عليها المعاصم المعنوية؟ أم قال لك الظلمة ساعة ما نكون في ظلمة تستر الأشياء فلا مرائية معها، تستر الأشياء. وإذا سترت الأشياء بحيث ما نراهاش، زي ما قلنا زمان إن سرت إما أن تصطدم بأضعف منك فتحطمه، وإما أن تصطدم بأقوى منك فيحطمك. يبقى الظلمة هتعمل إيه بقى؟ هتعمل تكسير. اللي أقل منك أنت تكسره، ما أنت خليك ماشي بالليل وعايز تروح دور في المية والنور لقيته مش موجود، وعايز بقى مع أنه بيتك وعارف مواقع الأشياء الخفيفة ومواقع الأشياء الثقيلة. أنا أتحدى اللي يدخل في التجربة دي إن ما كانش ينبطع ناس ويقعد يحسس ويعمل مش عارف ايه وبتاع. اذا الظلمه بتحجب المرائي، حجب المرائي ده يعمل ايه؟ كوارث، يا كوارث في الاقوى يا كوارث في الايه؟ في الاضعف. فلما يجي النور يبين معالم الاشياء فتسير على ايه؟ تسير على هدى. ساعه ما تسير على الهدى يبقى كل حاجه متضحه قدامك. الظلمه ليه بتستر الاشياء؟ يعني أهبك في مكان مظلم وواحد آخر في مكان منير، مين اللي يشوف التاني؟ مين اللي يشوف التاني؟ اللي في الظلمة يشوف اللي في النور، ولا اللي في النور يشوف اللي في الظلمة؟ اللي في الظلمة هو اللي يشوف اللي في النور، واللي في النور ما يشوفش إلا في الظلمة. دي حاجة ما تنبأش عليها العلماء قبل الإسلام. العلماء قبل الإسلام ما تنبهوش عليه، لأنهم كانوا يعتقدون أن الرؤيا إنما تحدث من انتقال شعاع من الرائي إلى المرئي. يطلع شعاع من عينك كده يروح لمين؟ للمرئي. جه ابن الهيثم رضي الله عنه عالم الإسلام اللي وضع قوانين الضوء وخطأ علماء الدنيا كلها، قال لهم لا،
ده الشعاع يخرج من المرئي الى عين الرائي. فان كان المرئي في ظلمة ما يطلعش منه شعاع يبقى الرائي ما يشوفش حاجة. ولو ان الشعاع يصدر من العين الى المرئي لكان الواحد يشوف اللي في الظلمة وانعكست الايه القضية. القرآن هينبه علينا بعد كده هيتكلم على دي. إذن أول ولاية من الله للمؤمنين أنه يخرجهم من الظلمات إلى النور. عشان إيه؟ ناخد بقى الظلمة بتعمل إيه في الحس والنور بيعمل إيه؟ كذلك في عالم القيم. كذلك في عالم الإيه؟ في وعالم القيم يمكن إيه أقوى؟ ليه؟ لأن الجبر في عالم الحس تحطيما ممكن أن يجبر. إن بطحت ممكن تندمج. ولذلك يقول لك جراحات السنان لها التئام ولا يلتام ما جرح اللسان. يبقى المعنويات اشد ولا لا؟ شوف استهلال الايه بقوله سبحانه وتعالى الا. احنا قلنا زمان الا ديت الايه للتنبيه. تنبيه مين؟ تنبيه يصدر من المتكلم الى المخاطب. طب هو بينبهه ليه؟ قال لك لانه لو تكلم من غير تنبيه على مسؤول انت جملتين يكون هو يتنبه يفوت منك اشياء. فاول ما تقول كده الا ساعه ما تسمع الا قلت هيتكلم يبقى اي كلمه تطلق. الا ان اولياء الله شوف بقى لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اولا في الخوف الخوف عليهم وفي الحزن قال الحزن منهم. لا خوف عليهم من غيرهم انما لا يحزنونكم. ادي الفرق في العبارتين لا خوف عليهم ولا هم. يبقى الخوف عليهم من مين؟ من غيرهم. يبقى هم مش خايفين. بقولك انت هقولك ما تخافش على فلان. ليه؟ ده في ابوه. يقولك الواد ده عامل المولد وراح مش عارف ايه ويمكن ما يقولك ما تخافش عليه ده في ابوه. يبقى لا ما اللي يشوف واحد ولي في كربه وفزعل مات ابنه الوحيد مش عارف فقد بصر وهذا انكسح جراله اي حاجه اوعى تخاف عليه. ليه؟ لانه يعلم حكمه مجري قضائه عليه. فما تزعلش انت عليه ما تتطوعش بالخوف. ولا هم يحزنون. ايه الخوف وايه الحزن؟ الخوف من توقع شيء ضار لم يقع الآن وإنما الخوف لا يجي في المستقبل. لكن الحزن على شيء فات. ولذلك قال لا تأسوا على إيه. يبقى الحزن على شيء إيه؟ أم قال لك طب حزنك على ما فات أيرده؟ يبقى الحزن عبث والخوف يبقى لأمر مترقب. الأولية لا دي إيه؟ بس جاب الخوف عليهم لأنهم هم بصدد معرفة حكمة الله. إنما اللي ما عرفش حكمة الله في الأشياء يقول لك يا شيخ غلبان ده بصر ومش عارف جراله إيه أنت اللي تقول. إنما الحزن دي إيه؟ الحزن دي طوفة قلبية. يريد الله من المؤمن إن برضه تمر على باله وإنا على فراقك يا إبراهيم ولا إيه؟ بس حزن مين؟ حزن الورع. العين تدمع والقلب إيه؟ والقلب يخشع. طيب هل هذا الكلام في الدنيا ولا في الدين ولا في الآخرة؟ أم روح شرح حله. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قبل ما يشرح لي قال انا بدي اديكم اوصاف الوالدين الذين امنوا. ذلك هو الامر الاعتقاد الاول اللي يبنى عليه كل عمل. وبعدين بعد الايمان ايه؟ وكانوا ايه؟ يتقون. يتقون يعملوا ايه يعني؟ ينفذوا منهج الله. الامر في الامر والنهي في الايه؟ في النهي والاباحه في الايه؟ في الاباحه. لكن الرسول زود حته التقوى دي. قال لك الايمان ده معقول انما اللي بيصدر عنه التقوى دي فيها مراحل. لما سئل رسول الله عنهم قال ايه؟ هم قوم تحابوا في الله على غير رحم بين

مش ابن عم ولا اخويا ولا ابن خالي ولا ابن قريبي ولا اموال يتعاطونها. هذا الحب في الله. ان وجوههم لنور وهم على منابر من نور. وبعد ذلك لما سئل عمر عنهم قال هو الذي يزيدك النظر اليه قربا من الله. يزيدك تعرفوا ازاي؟ اكن بيشرح لنا سيماهم في وجوههم. ساعه ما تشوفه كده ايه تنخفف له كده وتصر كده تقوم تبحث في مصادر الصوره دي يقول لك اصله ملتزم يا اخي ده بيصلي مش عارف ايه ده بيعمل ايه لفتك لمين. يقول اذا انا لما اعمل كده ابقى زيه يعني يبقى الرؤيه تذكرك بمين؟ الخشوع الخضوع السكينه رقه السمت انبساط الاثاريه. ليه؟ لانه هو يبص للكون كله ولا يجد في الكون ابدع مما كان. يعني كل حاجه في الكون جايه في وضعها الله. يبقى ما يراش ايه؟ ما يراش قبح في الوجود. حتى القبح اللي احنا بنقول عليه يقول لك لا ده القبح ده علشان يبين للحسن. القبح بيبين لمين؟ طب بالله لولا ان الباطل يبقى موجود ويعض الناس بمصائبه وقرفه ايعشق الناس الحق؟ لو المساله كده من غيرها الله. اذا الباطل من جنود الحق ولا لا؟ الباطل نفسه الشر. لولا وجود الشر اللي بيتعب الناس ما كانتش الناس تقول يا سلام الخير ويتجهوا للخير. الله. اذا المسائل لازم كل واحد يعرف ان شيء في كون الله كله جميل. ولذلك قال لك كن انت جميل في دينك ترى الوجود جميلا. مفيش حاجه ليس بالامكان ابدع مما ايه؟ مما كان. هو كده جميل. ليه؟ لانه حين يرى الاشياء ويرى قدر الله فيها يحترم القدر في ايجادها. مش هو يعمل مقاييس عنده للحسن وللقبح، لا هو القدر. يعني ما دام ربنا عمل كده يبقى الراجل اللي قاعد على مسكله الجامع راجل عجوز وبدأنا قد كده وجايب زماره كده وقاعد على وعمال بسلميه كده قام راجل راح قال له يا شيخ قاعد على مسكله الجامع وعمال وشايب وعمال بتزمر. قام بص له كده قال له والله يعني عشان خاطرك الكون بتاعه يخلى من واحد ماسك سلميه وعايز كونه كده يبقى في واحد ماسك سلميه. قال انت مالك انت ايه الله. يبقى اذا كل شيء يبقى ايه؟ يبقى شيء جميل. يبقى سمت الواحد مش عابس لاي شيء، مش عابس لاي شيء. فاذا هبت على بعض الناس اشياء يقوم دي تعشق الناس انها تعمل زي الناس. يقوم ربنا يديلهم كده شويه دي كذا دي كذا دي كذا. يعني الحق سبحانه وتعالى خلقه كلهم سواء بالنسبه له، ولكنه يضع في الناس ينصب ناس زي الصاري. الصاري دي علشان تروح مثلا يقول لك المولد يقوم يقول لك اهو الصاري هناك اهو. يبقى الصاري دي زي الفنار اللي بيتحط على يقوم ده ينبه الواحد الى ايه؟ ساعة ربنا ما يفيد على بعض خلقه شيء من الأسرار يقوم يلفت اللي ما عندوش الصفة دي إلى إيه؟ إلى إنه يبقى إيه؟ إلى إنه يبقى زيه. الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ما هي البشرى؟ إحنا البشرى هي من التبشير والبشارة. كل الماده كلها ماخوذه من البشره اللي هي الايه؟ الجلد ده. قال لك ليه؟ ام قال لك لان اي انفعال في النفس الانسانيه في الباطن ينضح على البشره. فاذا جئت الانسان بخبر صار كيف تلاقي ايه؟ اساريره اول حاجه يظهر عليه الايه؟ وان جبت له خبر سيء تبقى القدره. يبقى البشره دي هي اول منفعل للاحداث الساره والاحداث المحزنه. فلما اقول لك بشرى يعني كلام اذا سمعه السامع ايه؟ يظهر على بشرته بجمال مبشر. لهم البشرى في الحياه الدنيا وفي الاخره. فبالبشرى سئل عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم.

عليه وسلم قال: هي الرؤيا الصالحة ترى للمؤمن أو يرى، يراها المؤمن أو ترى له. وديا جزء من 46 زي ما قالوا من الايه، من النبوة. قال لك يا سلام جزء من 46، قال لك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوحي إليه بالرؤيا 6 شهور، وأوحي إليه باليقظة كده القرآن 23 سنة. انسب 6 شهور ل23 تبقى 46، 46 6 شهور مش كده ولا 46 ايه؟ يبقى اذا الرؤية خدت ايه 6 شهور، والصراحة جاءت خدت 23، يبقى جزء. قال لك الرؤية اوعى تفتكر انها الحلم، الحلم غير الرؤية. الرؤية دي هي الشيء الذي لا شغل لعقلك به نهارا، وليس للشيطان فيها دخل. لأن مثلا زي ما بنسمع المثل يقول لك الجعان يحلم في سوق العيش، فدي ما تبقاش رؤية، دي تبقى ايه؟ تبقى حلم. إن جت بشيء يخالف منهج الله تبقى من منين؟ منين؟ من قسوة الشيطان. يبقى فيه رؤية وفيه حلم وفيه أضغاث إيه؟ أحلام. الوسع يعني. أدل إيه؟ لهم البشرى، البشرى دي. أو البشرى المقدمات التي تشعر خلق الله بهم فتتجه قلوبهم إليه. تلتفت تلاقي واحد مثلا كده الله أحبه في السماء، فقال يا جبريل أنا أحب فلان، فأذن في السماء، قالوا أهل السماء ويحب فلان، وبعدين يكتب له القبول في الإيه؟ في الأرض. ساعة ما تشوفه كده مكتوب له القبول، يبقى دي إيه؟ دي سمة على أنه إيه؟ ليه؟ لأن ما دام القبول في الأرض بشبه الإجماع كده، يبقى دليل على إن ده بيرى فيه سمت طيب، وده بيرى فيه سمت طيب، وده بيرى فيه سمت طيب، وده بيرى فيه سمت طيب، كده، يبقى ده الإيه؟ ده الإيه؟ البشرى. يبقى البشرى إما أن تكون بالرؤية الصالحة يراها المؤمن أو ترى له، وإما أن يكون بإيه؟ بقبول الناس، أو أن البشرى تأتي عند الملائكة ساعة ما يجوا يدخلوا له كده سلام عليكم إن الذين تتوفاهم الملائكة طيبين، ساعة ما يجي له ملك الموت كده ارموا له السلام، يبقى يعرف ان دي بشرى، ان المسألة ايه، المسألة ماشية كويسة الحمد لله. او يدخلون عليهم من كل باب، بقت في الاخرة يدخلون عليهم من كل باب، او ساعة ما يشوف في العرض كده وبعدين لونه بيض كده يوم تبيض وجوه، ساعة ما يبض وجهه كده يقول لك ده بقى، ساعة ما ياخد كتابه بيمينه قال لا، ثم يدي برضه تفرحه ولا ما تفرحيش، الله، كل دي تبقى بشرى في الدنيا وفي الايه؟ في الاخره. من الذين قالوا ربنا الله ايه؟ ثم استقاموا، تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون. نحن اولياؤكم في الحياه الدنيا، ما دام اولياؤهم في الحياه الدنيا الله، يبقى لازم لهم افاضات عليهم، وما دام لازم لهم افاضات عليهم يبقى متميزين عن غيرهم ولا مش متميزين؟ ليه؟ لأن الله سبحانه وتعالى حينما يفرض علينا فروض، الفروض هي الأقل قليل في التكاليف، وبعد ذلك رأى إنسان نفسه يؤدي هذه الفروض ولكنها لا تتناسب مع حبه لله فيزيد من جنسها على ما فرض الله. ربنا فرض 5 يخليهم 10، ربنا فرض صيام شهر يخليه شهرين، يخلي الاثنين والخميس، الله، زيادته عما فرض الله من جنس ما فرض الله دليل على أنه استقل تكليف الله لما يستحقه الله. يبقى ربنا يستحق أكثر من إيه؟ يبقى ده دخل في مقام الود. مدام دخل في مقام الود لا تحل عليه أن يفاض عليه. الحق سبحانه وتعالى حينما عرض لنا مسلك رسول مع عبد صالح آتاه الله رحمة من عنده وعلمه من لدنه إيه؟ علم. هذا رسول. طب العبد الصالح دي عبد من عبادنا آتيناه أنا عن غير طريقك مش كده ولا لا؟ آتيناه يعني عن غيري.

0: سمعه الذي يسمع به وبصره الذي ويده التي يبطش بها ورجله التي الله. يبقى إذن كل حاجة بقى المقاييس اختلفت ولا لا؟ العبد الصالح أهو سيدنا موسى لما أظن عارفين القصة قال له لن تستطيع معي صبرا. الموسى الرسول مش هيستطيع صبر مع العبد الصالح. هبات من الفيض الأعلى، هبات من الفيض الأعلى، علشان يقولك الرسل جايين بالمنهج وانت وشطارتك بقى، انت وايه انت وشطارتك قرب بقى من ربنا. قرب يديك برضو ايه؟ هل بيديك مناهج زيادة؟ لا، بيديك حكم وأسرار الخلق، يفيد عليك حكم أسرار. بالله لو أن موسى عليه السلام علم أن الملك الظالم يأخذ السفينة بتاع المساكين، مش كان يحاول يهربها منه؟ لكن ما عرفش. فقارن موسى عليه السلام بين ايه؟ سفينة سليمة للمساكين وسفينة انخرقت. طب والله العظيم، طب ما السفينة اللي ما انخرقتش السليمة احسن من اللي انخرقت، مش كده ولا لا؟ اهي دي نظرة مين؟ انما اللي افاض عليه ربنا علم كده من وراه، قال لك الملك ان جات السفينة مش مخروقة هياخدها، وان كانت مخروقة الملك الظالم يقول لك لسه هنصلح، فكلنا واحدة سليمة. الله، يبقى اذا المقارنة مش كده، المقارنة بين سفينة مخروقة ولا سفينة اصلا. يبقى اختار الكويس ولا لا؟ جه للغلام وقتله، قال له ايه غلام قتله؟ دي جريمة بنت جريمة. طب لو ان موسى علم ما علمه العبد الصالح ما كانش ينتقد عليه. ليه؟ أم قال لك لان الولد ده لما يبقى عند ابوه وامه وبيحبوه قوي وهو بيحبهم ويقعدوا يفتنوا بالولد، ايه؟ وبعدين بده يعيشوا بقى عيشه كويسه ودخل اجره لا يكافي، يعمل ايه؟ يميل على دي، يختلس منها دي، يسرق دي، يعني ايه؟ عشان يبسطه. الواد راح المدرسه ولابسين بدل كويسه وهو ما يقدرش يجيب بدله، بحبه للواد يخليه يجيب له بدله، يجيب له بدله منين؟ يلا مش كده ولا لا؟ يبقى الولد ستنا على ابوه وامه ولا لا؟ يبقى هيوديهم النار ولا ما يوديهمش؟ يبقى لان لا يوجد الولد دي، يبقى مصلحه لمين؟ مصلحه للوالدين. طب والولد ذنبه ايه؟ ادي السؤال المحيره، هو الولد ذنبه ايه؟ ام قال لك الله، الولد اللي اتاخد قبل البلوغ دي ده اتاخد كده على طول على الجنه، ولو كان عايش هيبقى له سيئات وله حسنات ويقعد يطلعكم في البتاع، فخده على طول، يبقى اثر عليه مسافه النعيم ولا لا؟ يبقى خير للولد ولا لا؟ مش عمل خير للوالدين والولد ضياع. اما قال لك ده العيال دول اللي بيموتوا قبل التكليف ما لهمش مساكن في الجنه، كل واحد له مسكن الا دول. ليه؟ دول يدخلوا اي مسكن على كيفهم، يسموهم دعاميص الجنه، يطلع عند النبي ويطلع عند ابو بكر ويطلع عند مش عارف مين ويقعد عندنا، زي ما تكون رايح تزور ناس اصحاب جاه والقصر بتاعهم مملوء تحف ومملوء مش عارف ايه ومملوء معاك عيل صغير، تلتفت تلاقي العيل قاعد على الكرسي ده يا على الكرسي، وطلع في اوضه النوم وتغري، وانت لما تحب تروح ضغط الميه يستاذنوا لك وتتلحنح وتعمل ومش عارف ايه. يبقى الولد خد حظ كبير ولا ما خدش؟ خد الاثنين. الله، تبقى انت لا ده على حساب ده ولا ده على حساب ده. طب الراجل اللي ايه اتى يا اهل قريه استطعم اهلها، شوف كلمه استطعم اهلها، استطعم يعني طلب ايه؟ طلب الطعام، وطلب الطعام اصدق السؤال. واحد فات عليك قال لك اديني رغيف اكله، دي فيها حاجه دي؟ بالله لو بطني شبعان هاكل رغيف؟ يبقى اصدق انواع السؤال ايه؟ الطعام، الاستطعام. في واحد ماشي كده يقول لك والنبي تقول للراجل بتاع الفول ده يديني سندوتش طعميه، ما تقولوش يا ابن الكلب يا نصاب، يا نصاب ايه من كده؟ فلما استطعم اهلها كان المفروض انهم اصدق انواع السؤال، يبقوا مثلا ابا، يبقى لما ابوا يبقوا لؤمه ولا مش لؤمه؟ ها؟
1: لؤمه،
0: لؤمة قوي، يقول له كدني رغيف ولا يدوني. فمرين كده لقوا جدار المشروع

كده وعايز هيقع اهو. قام سيدنا العبد الصالح مسك وقعد يبني الجدار ويوظبه قبل ما يقع. فسيدنا موسى زعلان قال له بقى احنا نستطعمهم لقمه ما يرضوش يدونا طعام وانت تروح تبني لهم الجدار كده مش تاخد اجره عليه ده هم ولاد كلب يا فرعون. العبد الصالح قال له ما هو عشان هم ولاد كلب وعملوا فينا كده انا حبيت اجازيهم لان دول لقم بدليل انهم ما ادوناش ناكل والاولاد دول مساكين اسر وابوهم حاطط الكنز تحت الجدار ما دام الناس جملوا لو سيبنا الجدار يقع وشافوه يعملوا ايه؟ هياخدوا الكنز ما هم لقم ولاد كلب فيبقى عمل فيهم فصل ولا ما عملش يبقى رد على رد عليه. شوف بقى هبات النفحات من الله. طب هو راح لقى جدار يريد ان ينقض فاقامه. ليه اقام؟ قال علشان لما العيال يبلغوا رشدهم يقوموا لقوا الكنز. طب هتقول للعيال امتى الحكايه دي؟ ده لازم بناه بنايه اسمها بناه موقوته زي القنبله الزمنيه. شاف العيال دي سنها بعد كم سنه يبلغهم كده بالثلاث سنين بنى الجدار بعمر ثلاث سنين بحيث لما ينتهي ثلاث سنين لازم يقع الجدار. طب ودي حكمه ايه هندسه ايه دي؟ يوم لما العيال يبلغوا الجدار يقع يلاقي الكنز بلغوا ما حدش يقدر ياخد منهم الكنز. يبقى دي هبات هبات هبات فيض ولا مش هبات فيض؟ هذه هبات فيض. الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين امنوا وكانوا يتقون. وحكايه التقوى دي مراحل بقى. لهم البشرى في الحياه الدنيا وفي الاخره. وما دام ربنا قال يبقى لا تبديل لكلمات الله. لا تبديل لكلمات الله. ليه لا تبديل لكلمات الله؟ ام قال لك مين اللي هيبدل؟ الخلق كلهم مقهورون يوم القيامه. واللي كنت مبيح له ان يملك شيء لم يعد مالكا لشيء بدليل انه سينادي كده لمن الملك اليوم؟ خلاص انتهت المساله. لا تبديل لكلمات الله. وما دام وعد الله ووعد بالبشرين بشرة الدنيا وبشرة الآخرة ولا فيش تبديل لهذا الايه لهذا الكلام. ولذلك تجد الحق سبحانه وتعالى لما يحكم بحاجة يقول لك انا حكمت يعني انتهت المسألة. اوعى تقول زمانها مستقبل. ولذلك انا فاتني اقول لكم في قولهم واسروا الندامة لما رأوا العذاب. اسروا فعل ماضي ورأوا فعل ماضي. ولما رأوا العذاب هتيجي بعدين مستقبل. يبقى قال ويسرون في الندم لما يرون. انما قال اسروا لان من الذي حكم؟ الحكم الله الذي لا يتخلف علمه بشيء ولا يتأبى شيء من مخلوقاته عما اراده. لا تبديل لكلمات الله. وما دام خدت الوعد ممن لا يبدل كلامه والوعد بالبشرات في الدنيا وفي الاخره يبقى ده فوز ولا مش فوز؟ وفوز وعظيم ايضا. ولا يحزنك قولهم. الله بعد ما قال لنا بقى على الحكايات بتاعه الكفار والاعتراضات بتاعتهم والاشياء ومش عارف وقولهم ما قالوه في رسول الله والايذاء والتكذيب والبتاع دي كلها قال له لا يحزنك قولهم. اذا هم قالوا ما يحزن ولكن الله طلب منه ان لا ينفعل لما قالوه انفعال الحزين. طب هم قالوا ايه؟ طب هم مش قالوا انه ساحر؟ مش قالوا كذاب ومفترض؟ مش قالوا انه مجنون؟ فبقى ينفع عنه كل ايه؟ كل صفه يقولوه يكذبهم فيه. ساحر ما سحركوش ليه؟ نفدتوا انتوا منه ليه؟ وهل للمسحور اراده مع الساحر؟ تقول سحر العبيد بتوعنا وسحر اولادنا وخدهم منه، طب الذي سحرهم كان يسحركم وكان يبقوا كذابين، مش كده ولا لا؟ افسحر هذا ام انتوا ايه؟ انتوا مش فاهمين؟ هناك تقول ايه؟ كم اهلكنا من قبلهم ايه؟ من قرن فنادوا ولا تحين مناص وعجبوا ان جاءهم منذر منهم

0: فقال الكافرون هذا شيء ايه؟ هذا شيء عجاب. اجعل الالهة الها واحدة ان هذا مفهوم. طيب كده. طب قالوا ساحر ما نفعتش. طب قالوا مجنون. طبعا مجنون. شوفوا ما هو الجنون. ما هو ده قلهم. ما هو الجنون؟ يبقى اذا الله نهاه ان لا يحزن لقولهم. مش بس كده، ثم فند هذه الاقوال. مش امره بدون حيثيه. نقول له اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، نون والقلم وما يسطرون، ما انت بنعمه ربك بمجنون وانك لعلى خلق عظيم. لا يكون المجنون على خلق عظيم ابدا. من تشتري يقابلك يشتمك مش عارف يدخلك بطوبه يحذفك بايوه يتصرف تصرف. فذو الخلق يبقى مجنون؟ ما يبقاش مجنون. قالوا ايه؟ يقولوا افتراه. طب ما دام عرفت انه مفتري، طب ما تفتروا زي بل العكس، انتوا حجه الافتراء عندكم اقوى. ليه؟ لانكم مرتبطين بالشعر وبالادب وبالبيان وبالخطب والبتاع، وهو مش مرتبط. يبقى نقول لاسال عليكم ان كنتوا تفتروا ولا هو يفتري؟ ان كنتوا اللي تفتروا. ولا يحزنك قولهم. ليه؟ لان قولهم لا حصيله له من الوقوف امام الدعوه. ما فيش حصيله له. ليه؟ لان العزه لله جميعا. العزه هي القوه الغلبه. ويقال هذا الشيء عزيز، يعني لا يوجد ايه مثله. طب ما هو عزيز ايضا لانه لا اله الا هو، وما يغلبش ولا يقهرش. ولا يحزنك قوله. هنا بقى كنت اللي بيقرا قران يقوم يجد ميم عند فوق قولهم، يحط ميم قولهم ميم ساكنه في على سكون، وبعدين ميم نايمه كده. معناها دي ايه؟ يلزم انك تقف كده. ليه؟ طب ازاي يلزم انه وقف مع ان ليس في القران من وقف اللزم؟ لان القران مبني على الوصف. ولذلك تلتفت تلاقي اواخر الصور منونه، يبقى كل مبنى ليس في القران من وقف اللزم. قال لك لكن لما ضعفت الملكات العلماء خافوا، لان مقول القول يجي بعد القول. قال اني عبد الله، فوسوس اليه الشيطان قال يا ادم. يبقى بعد قال او القول مقول القول قال ايه كده. فهب ان واحد بقى ما عندوش فطنه في الاداء يقول فلا يحزنك قولهم ان القولهم ان قالوا ان العزه لله. طب اذا قالوا ان العزه لله يحزن النبي دي تحزنه؟ فتبقى وامنوا بقى ويبقوا بقى كويسين. فعلشان ما يلتبس ان اللي جاي بعدها من مقولهم، قال لك هنا ايه وقف يلزم هنا. فلا يحزنك قولهم. ليه ما يحزنكش قولهم؟ لان القول ده لن يغير في مجرى انتصارك عليه وخذلانهم امامك فيه. ولا يحزنك قولهم ان العزه لله جميعا هو السميع العليم. هو السميع العليم. اي طب السمع للمقول. السمع للمقول. وهل كل كلامهم بينقال ولا في حاجات تعميم الوجدانيات بتاعتهم؟ يبقى لا، فالعلم يبقى السمع لما قيل والعلم لما كتب. ولا يحزنك قولهم ان العزه لله جميعا الله هو السميع العليم. الا تنيه، الا برضو اتت استفتاح. الا ان لله من في السماوات ومن في الارض. طب ايه علاقتها بان العزه لله جميعا ولا يحزنك؟ ام قال لك وما يعلم جنود ربك الا هو. ما فيش خلق من خلق الله يقدر ينافي هذه القضيه ان العزه لله، بل بالعكس كل ما في كون الله يعين على أن العزة لله. حتى المكان، الريح لما جم في الأحزاب وقعدوا ومش عارف ايه وزلزلوا وإزاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر كده، وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون. يوم يجي شوية ريح تقوم تروح بقلع القيم بتاعتهم والقدور وقعوا، يبقى الكون في ملك مين؟ يصرفه كما يحب مما يؤكد العزة، ولله العزة. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. استمعنا أيها الإخوة إلى الحديث الديني لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمه الله تعالى. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
2: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
3: أهلا وسهلا فيكم اليوم، وبنرحب بالشيف كرم. شيف، شو بدك تستخدم مكونات بطبخة اليوم؟
4: طبعا زي ما بنستخدم بطبخات كل يوم، منتجات كرم زمزم. يعني إذا حكينا عن زيت القلي بنحكي عن أحد أفخر أنواع الزيوت الموجودة في الأسواق، أما إذا حكينا عن أرز كرم زمزم فما رح نوفي حقه. يعني للمنسف بجنن، للمقلوبة بشهي، وللمحاشي ما في مثله، ولا للمندي والكبسة والأوزي، أوه الحديث يطول. وغير الرز لو حكينا عن الكاتشب ولا المعلبات بأنواع، بتروح حلقة اليوم بدون ما نطبخ إشي.
3: كرم زمزم، تشكيلة واسعة من المنتجات الغذائية.
4: جميع منتجاتنا متوفرة في جميع الأسواق التجارية وفروع المؤسسة المدنية والمؤسسة العسكرية.
5: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية، لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني. أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية، الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
4: بعد التميز بقهوة بنشموط الأردنية والسعودية، جديدنا قهوة بنشموط الخليجية بعبوتها الفضية، مزيج متقن من البن الطازج والبهار القوي الحاد. اشرب رشفة وخلي مودك خليجي. قهوة بنشموط الخليجية، ثقيلة وبتشعط.
6: فنجان قهوة وابتسامة وسعة بال، تلقى المسا يروق لك لو كنت ضايق. لا تقول مالي خلق وتقدر الحال، حاول تعيش مع بنشموط دقايق.
4: اشرب رشفة من بنشموط الخليجية بالطعم القوي بعبوتها الفضية، وخلي مودك خليجي.
7: بدك اشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
8: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
9: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبع الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
10: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
11: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
10: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
11: نفسي فوارغ وروس وفت تكون مرتبة
10: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
11: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
10: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات، هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
12: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث جريلز.
13: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة تبدأ من التفاصيل: سيراميك، بورسلان، رخام وجرانيت، أدوات صحية راقية، مطابخ، حمامات، مفروشات وإنارة تكمل المشهد بأناقة. واليوم صرنا أقرب إليكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. زورونا في فروعنا. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
1: مستمعينا الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان. هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ محمود البنا.
14: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. أنصتنا وإياكم إخوة الإيمان إلى آيات مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ محمود علي البنا. إذاعة القرآن الكريم من عمان. نبقى وإياكم الآن مستمعين الكرام مع آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ سعد الغامدي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على

0: صدق الله العظيم. تلا علينا إخوة الإيمان القارئ الشيخ سعد الغامدي ما تيسر من القرآن الكريم. إذاعة القرآن الكريم من عمان، ننصت وإياكم الآن مستمعين الكرام إلى آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ إدريس أبكر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

قرن هل تحس منهم من أحد أو

0: من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى.
1: صدق الله العظيم. أنصتنا وإياكم إخوة الإيمان إلى آيات مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ إدريس أبكر. إذاعة القرآن الكريم من عمان.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون. قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم. بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون. ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين. ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين. فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون. لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون. قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين. فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين. لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم

تصفون. وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون. يسبحون الليل والنهار لا يفترون. أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون. لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون. وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون. وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون. خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون. بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. قل من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون. أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون. بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر

الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين وذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث
أنهم كانوا قوم سوء.

وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها

واحدة وأنا ربكم فاعبدون. وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون. فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون. وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون. حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا

يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون

0: لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون
1: صدق الله العظيم
2: إذاعة القرآن الكريم من عمان ننصت وإياكم الآن مستمعين الكرام إلى آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
4: بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم

شهيد ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير

ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير

والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم

ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم.

وثيق. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. حنفاء لله غير مشركين به

فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين.

أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير.

ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز.

عن المنكر ولله عاقبة الأمور وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير.

بعيد وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم

الملك يومئذ لله يحكم بينهم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم

مخضرة، إن الله لطيف خبير، له ما في السماوات وما في الأرض، وإن الله لهو الغني الحميد.

بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون الله

ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير

كفروا وبئس المصير. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له

ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدروا الله حق قدره

بصير يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم

فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح

ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين

لحما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين.

قولوا منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون.

هيهات هيهات لما توعدون، إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين. إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين. قال رب انصرني بما كذبون. قال عما قليل ليصبحن نادمين. فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء، فبعدا للقوم الظالمين. ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين. ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. ثم أرسلنا رسلنا تَتْرَى

فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون فكذبوهما فكانوا من المهلكين ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون

فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون فذرهم في غمرتهم حتى حين.

ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق

بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون.

بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون

ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون.

الأولين. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون. سيقولون لله، قل أفلا تذكرون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. سيقولون لله، قل أفلا تتقون.

سيقولون لله قل فأنى تسحرون بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون قل رب إما تريني ما يوعدون

قادرون ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون

يعملون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خف

تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون

ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. قال اخسأوا فيها ولا تكلمون.